الظاهر يوجب تناقضا بين آيات القرآن، وذلك باطل بلا خلاف، فما أدى إلى الباطل باطل. متى يسوغ التأويل؟ يقول الرازي في المحصول: ولا يسوغ تأويل النص، أي إخراجه عن ظاهره، بغير دليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت. وقال مثله القاضي عياض في كتابه الشفاء، وملا علي القاري في شرحه على الشفاء، والحافظ الخطيب البغدادي، والقرطبي في تفسيره. وقد أجمع العلماء من السلف والخلف على تأويل الآيات المتشابهات التي يوهم ظاهرها ما لا يليق بالله، وردها إلى الآيات المحكمات لثبوت الدليل النقلي والعقلي في تنزيه الله تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من القرآن والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر، من كتابه البرهان المؤيد. التأويل نوعان: التأويل الإجمالي والتأويل التفصيلي. الأول مسلك السلف، وهم أهل القرون الثلاثة الأولى، أي الغالب عليهم، فإنهم يؤولونها تأويلا إجماليا للإيمان بها، واعتقاد أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته، بلا تعيين معنى لها، بل ردوا تلك الآيات إلى الآيات المحكمات، كقوله: ليس كمثله شيء، من سورة الشورى. والتأويل الإجمالي هو أن يقال في الآية: الرحمن على العرش استوى، من سورة طه، بلا كيف، والآية: وجاء ربك، بلا كيف، وحديث: ينزل ربنا، بلا كيف. ومعنى بلا كيف أي من غير أن يكون استواؤه على العرش هيئة معهودة في الخلق، كالجلوس والاستقرار والمحاذاة للعرش، ومن غير أن يكون المجيء الوارد في حق الله بالانتقال من مكان إلى آخر، ومن جهة إلى أخرى، ومن غير أن يكون النزول الوارد في الحديث في حق الله بالحركة والسكون، والنزول من علو إلى سفل، أو الصعود من سفل إلى علو. والأمر كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عنه البيهقي في الأسماء والصفات، لا على معنى ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني الحسية والجسمانية التي لا تجوز في حق الله تعالى. ونقل البيهقي بإسناده عن الأوزاعي ومالك وسفيان والليث لسعد أنهم سئلوا عن هذه الأحاديث التي ظاهرها يوهم ما لا يليق بالله، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيفية، ذكره البيهقي في الأسماء والصفات. وقال البيهقي في موضع آخر من نفس الكتاب: هذا مع اعتقادهم نفي الحد والتشبيه والتمثيل عن الله سبحانه. فتبين أن مرادهم بقولهم بلا كيفية نفي الجلوس والاستقرار والحركة والأعضاء ونحو ذلك من صفات الأجسام، ولا يقصدون أن استواءه على العرش وإتيانه له كيفية لا نعلمها نحن والله يعلمها، بل المراد نفي الكيفية عنه البتة. وليعلم العاقل أن الجلوس كيفما كان افتراشا أو تربعا أو غيرهما فهو كيفية، لأنه لا يخرج عن كونه من صفات الأجسام، واللون والمماسة لجسم من الأجسام كيفية، فهي منفية عن الله وعن صفاته. الثاني مسلك الخلف، وهم من جاء بعد السلف، وهم يؤولونها تفصيلا بتعيين معان لها مما تقتضيه لغة العرب، ولا يحملونها على ظواهرها أيضا كالسلف، ولا بأس بسلوكه، ولا سيما عند الخوف من تزلزل العقيدة حفظا من التشبيه، مثل قوله تعالى في توبيخ إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي،
فيجوز أن يقال المراد باليدين العناية والحفظ، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فسرها بعض أهل الحق بالقهر، وبعضهم عبر باستولى المجرد عن معنى المغالبة، وذلك لا بأس به. قال الحافظ ابن دقيق العيد: نقول في الصفات المشكلة إنها حق وصدق على المعنى الذي أراده الله، ومن تأولها نظرنا، فإن كان تأولها قريبا على مقتضى لسان العربي لم ننكر عليه، وإن كان بعيدا توقفنا عنه ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه، وما كان منها معناه ظاهرا مفهوما من تخاطب العربي حملناه عليه من كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني. ثم إن نفي التأويل التفصيلي عن بعض السلف مردود، فقد ثبت أن بعض السلف أولوا تأويلا تفصيليا، وقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أول الساق في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، فقال عن شدة من الأمر. قال الحافظ ابن حجر: وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن، وأول ابن عباس أيضا قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، فقال هادي أهل السماوات والأرض. وأول الإمام التابعي مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وجه الله في قوله تعالى فثم وجه الله بقبلة الله، أورده البيهقي في كتابه الأسماء والصفات. قال سيف الدين الآمدي المتوفى سنة 631: وما يروى عن السلف من ألفاظ يوهم ظاهرها إثبات الجهة والمكان، فهو محمول على هذا الذي ذكرنا من امتناعهم عن إجرائها على ظواهرها، والإيمان بتنزيلها وتلاوة كل آية على ما ذكرنا عنهم. وبين السلف الاختلاف في الألفاظ التي يطلقون فيها كل ذلك بأنه اختلاف منهم في العبارة مع اتفاقهم جميعا في المعنى، وأنه تعالى ليس بمتمكن في مكان ولا متحيز بجهة. وأول مجاهد أيضا الآية على ما فرطت في جنب الله، يعني على ما ضيعت من أمر الله. وأول البخاري فقال في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة القصص كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ملكه، ويقال إلا ما أريد به وجه الله. وقال مثل ذلك سفيان الثوري في تفسيره. وأول البخاري في موضع آخر الضحك الوارد في الحديث بالرحمة، وهو قريب وتأوله على معنى الرضا أقرب. وأول البخاري أيضا في تفسير سورة هود: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه. وأول سفيان الثوري قول الله تعالى وهو معكم قال علمه. وأول قتادة قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال هو الذي يعبد في السماء ويعبد في الأرض. وأول الإمام مالك بن أنس حديث النزول فقال نزول رحمة لا نزول نقلة، ذكره أبو بكر بن العربي. وصح أيضا التأويل التفصيلي عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وهو من السلف، فقد ثبت عنه أنه قال في قوله تعالى وجاء ربك جاءت قدرته، رواه البيهقي في مناقب أحمد. قال البيهقي: وأنبأنا الحاكم قال حدثنا أبو عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت عمي أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، يقول اجتمعوا علي يومئذ، يعني يوم ناظروه في دار أمير المؤمنين، فقالوا تجيء سورة البقرة يوم القيامة،
وتجيء سورة تبارك، فقلت لهم إنما هو الثواب. قال الله تعالى وجاء ربك، إنما تأتي قدرته، وإنما القرآن أمثال ومواعظ. قال البيهقي وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه، ذكره ابن كثير في تاريخه. وقال البيهقي وفيه دليل على أنه كان لا يعتقد في المجيء الذي ورد به الكتاب والنزول الذي وردت به السنة انتقالا من مكان إلى مكان كمجيء ذوات الأجسام ونزولها، وإنما هو عبارة عن ظهور أثر قدرته. فإنهم لما زعموا أن القرآن لو كان كلام الله وصفة من صفات ذاته لم يجز عليه المجيء والإتيان، فأجابهم أبو عبد الله بأنه إنما يجيء ثواب قراءته التي يريد إظهارها يومئذ، فعبر عن إظهاره إياها بمجيئه. وهذا الذي أجابهم به أبو عبد الله لا يهتدي إليه إلا الحذاق من أهل العلم المنزهون عن التشبيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله أولا وآخرا وأبدا، ونسأل الله حسن الختام.

مدح رسول الله عليه السلام جائز بالإجماع. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال تعالى: وعزروه ونصروه. ومعنى عزروه أثنوا عليه ومدحوه وعظموه. الحديث: إن بعض النساء مدحن النبي عليه السلام بقولهن أمام النبي: يا حبذا محمد من جاري. رواه الطبراني. وثبت مدح أكثر من صحابي له كحسان بن ثابت وغيره، والرسول لم ينكر ذلك بل استحسنه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لي

فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.

والله عليم بالظالمين.

عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم

غَضَبٌ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ

ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول

أولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.

الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره

السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام

يا صفوة الله، يا جليل المقدار، يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار، أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر، النبي الرئيس والجوهر النبي.

0: وسلم.
1: الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنواع.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا، وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.

اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان إذا غضب أعرض وأشاح. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان إذا رضي أشرق نور وجهه ولاح. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد لين الجانب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كنز المطالب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان يتفقد أصحابه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد المخاطب بقوله عز وجل في الذكر الحكيم: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله وسلم عليه وعلى آله.

اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أقسم الله بمدته وحياته. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أقسم الله في القرآن الكريم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي شق جبريل عليه السلام صدره وهو غلام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أبقاه الله لسان صدق في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي جعل الله دينه معتليا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي صلى عليه من نبأه وأرسله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان أجود بالخير من الريح المرسلة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد المعني بقوله عز وجل تتميما لأمره وتكميلا: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.

اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي حيثما ذكر الله يذكر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي ما رؤي شيء قط منه يستنكر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان لا يوطن مكانا ولا مجلسا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان يجلس حيث ينتهي به المجلس. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي طاب أصله الكريم وزكى. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان يحمل الكل ويكسب المعدوم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي عرقه المستطيب أطيب من العنبر والطيب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي عرفه أطيب من رائحة الورد الأحمر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان إذا استجمر بالأحجار فاح لها رائحة كرائحة الطيب والأزهار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان إذا صافح بعض أصحابه يجد رائحة الطيب بقية يومه في ثيابه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي ما سلك قط طريقا وتركه إلا عرف من طيب رائحته أنه سلكه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي جسده ألين من الخز والحرير. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي طلعته أبهى من البدر المنير. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي ريقه أحلى من الشهد والعسل. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي منطقه أغلى من الدر وأجل. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي حديثه أشهى من الأمن للخائف. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي حديثه ألذ من البيان للعارف. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان بريق ثناياه كالبرق الخاطف. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آل سيدنا محمد الذي كان إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنى البرق وحب الغمام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه ورقة مصحف.

مولدي أضحيت وردي في الحياة وموردي فالبيد تزهر من فرات نداكم أحلولت الدنيا بعيش أرغدي وعدت دنيانا بصبح أزهر والصبح أشرق منكم في الموعد وأقول للتاريخ رنم واشهدي وبفضل أحمد في العوالم غردي فانثر من الأخبار شهبا في السماء حتى يبين الدرب للمتمرد في يوم مولده السماء تزينت والأرض تزهو يوم عرس المولد واخضر وجه الأرض من بركاته من بعد دهر مدلهم أجرد وجبال مكة بالنضار تسربلت وتأنقت في حسنها المتجدد قد جاء آمنة الأكابر يومها كي يشهدوا فجر المراد الأمرد حملت به تسعا ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد ورأته يسجد حين أشرق في الورى ولغير رب الكون لا لم يسجد والفجر يبرق من محاجر طرفه ويشع مدهونا كلمع زمرد درت عليه بدرها وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد وظلاله في آل سعد أورفت وغلالهم من سعده لم تنفدي قالوا يتيم والمراضع أعرضت نظرا لضيق في الزمان وفي اليد سعدت حليمة بالوليد وأهلها.

السواد للون كحل الإسمد. أما الحرير فمن نضارة كفه، بل كفه للجود أعذب موردي. وكأنه في المشي يهبط من علا، كالضوء ينزل من عيون الفرقد. فلئن تلفت للورى فبكله جبلا يروح وبحر جود يغتدي. والصبح يطلع من لجين جبينه من لمة أمست كليل أسود. أما الحواجب كالأهلة في الفضا ترعى لحاظا دون أي تسهد. والثغر منه كدرة لألاءة يفتر عن در بهي المشهد. والثلج يقبس من بياض إهابه، والورد جن بخده المتورد. حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي. من رام فهما للملاحة يلقها شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد. إن كان شطر الحسن خص بيوسف فالحسن كل الحسن عند محمد. غلب الجلال على الجمال مهابة مثل احتواء النصل جفن مهندي. إني عشقت جلاله وجماله وبعشقه بات الحبيب مقيدي.

0: لين العريكة من مناطب طيب طابت به الدنيا وكل موحد يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الفرد ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلدي وتراه يعرض عن حماقة أرعن والصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا فتراه يرعد كالخضم المزبدي قد نال في فصل الخطاب ذرى علا فتراه بين مقارب ومسددي وجوامع الكلم البليغ غدا له جزل العبائر في الفصيح الأجودي لغة العروبة أحكمت في لفظه وسعت لديه بلهفة وتوددي ألقت عصاها وهي تسأل وصله وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكمات لتقتدي كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤدد فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي
1: خلي ببعض ثيابه أو كحل طيب ترابه
0: شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء المدينة في الهجير مهاجرا والناس بين مبشر ومزغرد وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجد والذئب يشهد بالنبوة مفصحا ولغير شخص محمد لم يشهد ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشرد ذاك الجماد يحن من لوعاته وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد أسرى بك الرحمن في جوف الدجى وعرجت ترقى للطباق بمصعد وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجع كالأنام ورقد وولجت أبواب السماء محلقاً

لا بالمفاتح لا ولا بالمقلد. جبريل كان مرافقا وموافقا، ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي. يا سيدي إهنا بدوح سلالة، كالدر في قلب المحارة سيدي. أفنانها للعالمين حضارة، كالروح حلت في عموم الجسد. فلقد غدوا للمتقين معالما، وبها البرية تستنير وتهتدي. وهم صرات في الندى وأماثل، راحاتهم في الجود لم تترددي. وهم الأئمة كالكواكب في الهدى، فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد. فتواضعوا لله بين عباده، وتجاوزوا عن كل خب أو ردي. وكأن واحدهم بأرض أمة، وعن المكارم قط لا لم يقعدي. قصدا تراهم في المعارك والعدا، في الترب بين مجندل ومصفدي.

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجد. شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي. قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي. يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي. أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي. هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد. هو محتد في الفضل عز نظيره. أما النجوم ففرع ذاك المحتدي. من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي. ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي. هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي. إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول مرشد.

انظر كتاب الله تلقى مديحه وكذا الصحيح من الحديث المسند فنساؤه للطاهرات منائر وبناته في الدهر نجم المهتدي هن البلاسم للجراح وللدوى فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي إن شئت إسناد المكارم في النساء فإلى جناب الطاهرات فأسندي إن يعل ممدوح بمدح مفوه فلقد علا بالمدح مادح أحمدي ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي يؤتى لواء الحمد يوم قيامة ذاك اللواء لغيره لم يعقد ودعا لتوحيد الإله وأنه هو واحد لا عن طريق العدد ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات فيا له من صمد.

رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي، فلقد غدونا للئامك قصعة يتجاذبون اللحم فوق الموقد. فأغث إلهي إننا في حيرة، عز النصير وأنت خير مؤيدي. أدرك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحدي. صلى عليك الله في ذكر وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد. رب وبارك بالنبي وقبره، ما صح دمع عند ذاك المرقد. رب وبارك بالنبي وقبره، ما صح دمع عند ذاك

كيف لا نعشق محمدا كيف لا نعشق محمدا وهو الذي كان يجالس الفقراء والمساكين ويعودهم ويزورهم ويتفقد حالهم ويشهد جنائزهم كيف لا نعشق محمدا وكلامه بين ظاهر يفصل بين الحق والباطل يرضى بما يرضاه القرآن ويتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه ويلتزم أوامره كيف لا نعشق محمدا وهو أكثر الناس حياءً وأدبًا مع ربه كيف لا نعشق محمدا وهو صاحب الشفاعة العظمى التي ينتفع بها المسلمون من أمته ومن غير أمته كيف لا نعشق محمدا وهو القائل من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتزيى بصورتي يحكى أن رجلا عابدا كان في مسجد يدعو الله تعالى وكان من جملة دعائه أن قال اللهم ارزقني طعاما بصفة كذا وكذا بلون كذا وكذا بطعم كذا وكذا حدد الصفة واللون والطعم ثم نام هذا العابد وكان في المسجد تاجر سمعه فقال التاجر إنه يدعو حتى أحضر له هذا الطعام فوالله لن أحضر له هذا الطعام ثم بعد قليل إذ برجل يدخل من باب المسجد ومعه الطعام بصفة كذا وكذا بلون كذا وكذا بطعم كذا وكذا أي بنفس الصفات التي سأل العابد ربه أن يعطيه إياها فيضع الطعام أمام العابد ويريد أن يخرج فيمسكه التاجر ويقول له بالله عليك إلا أخبرتني قصة هذا الطعام الآن دعا والآن حضر له الطعام فقال الرجل أنا حمال ومنذ سنة وامرأتي تطلب مني هذا الطعام ولا أستطيع أن أشتريه لكن اليوم حملت لرجل فأعطاني شيئاً من الذهب فاشتريت به الطعام وبينما زوجتي تعده لنا نمت فرأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي إن في المسجد ولياً من أولياء الله تعالى إن أخذت له هذا الطعام جعل الله لك البركة في طعامك وإني أضمن لك الجنة فانتبهت من نومي أخذت الطعام وأحضرته للعابد قال التاجر بالله عليك أعطيك عشرة أضعاف ثمن هذا الطعام لأطعمه العابد ويكون لي الثواب فقال لا قال عشرين ضعفا قال لا قال أربعين ضعفا قال لا ولو بالدنيا كلها لا أعطيك ما ضمن لي رسول الله صدقت يا حبيب الله وأنت القائل من رآني في المنام فقد رآني حقا والله تعالى نسأل أن يرزقنا رؤيتك في المنام على صورتك الحقيقية لندخل الجنة بلا عذاب يا أحبابنا كيف لا نعشق محمدا وهو الذي قالت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه كان خلقه القرآن أي من أراد أن يعرف خلق الرسول فليقرأ القرآن وليفهمه فكل خصلة خير أمر الله في القرآن بالتخلق بها فهي من خلق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يا أحباب
نحن قدوتنا القائد الأعظم عليه الصلاة والسلام، قدوتنا النبي الأكرم الذي علم الناس الحضارة، قدوتنا النبي الحليم المتواضع الذي مع كل انشغالاته كان يرقع ثوبه بيده وكان يحلب الشاه. نحن يا أحباب قدوتنا الحبيب المصطفى الذي زار قبر أمه المؤمنة آمنة بنت وهب وصار يبكي عند قبرها، قدوتنا النبي محمد الذي كان يعفو عمن ظلمه ويصل من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه، وكان لا يزيده كثرة الأذى عليه إلا صبرا وحكمة.

0: مستمعينا الكرام، ضمن سلسلة محاضرات زدني علما وتحت عنوان الحب في الله، نبقى الآن مع محاضرة اليوم التي يلقيها علينا الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: ما معنى الحب في الله؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. الحب في الله معناه أن تحب المرأة لدينه، لتقواه، ومن مقتضيات ذلك أن تحب له الخير وأن تحب له أن يبتعد من الشر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، ووجبت محبتي للمتزاورين في، ووجبت محبتي للمتواصلين في، ووجبت محبتي للمتجالسين في، ووجبت محبتي للمتباذلين في. معناه الله تعالى يحب من عبده المؤمن أن يحب المؤمن لدينه، لتقواه، لأنه يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. ومعنى وجبت محبتي أن الله تعالى يكرم المتحابين فيه، يكرمهم سبحانه وتعالى بالثواب، بالجزاء على هذا العمل الحسن. فكن صافيا في محبتك لأخيك المسلم، تحب له الخير كما تحبه لنفسك، وتكره له الشر كما تكره ذلك لنفسك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. معناه الإيمان له حلاوة يجدها هذا المؤمن في قلبه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن تكون محبتك لله وللرسول أعلى محبة، أعلى من محبتك لنفسك، وأعلى من محبتك لمالك، وأعلى من محبتك لزوجك، وأعلى من محبتك لأولادك. لما كان الرسول يخاطب عمر رضي الله عنه في هذه القضية، ويعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، وكان عمر يترقى في كمال المحبة لرسول الله في ذلك المجلس، حتى وصل إلى أن قال للرسول: أنت أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي. فقال له الرسول: الآن يا عمر، يعني الآن بلغت تلك المنزلة العالية في محبتي، أنني صرت عندك في محبتك لي أعلى من محبتك لنفسك ولأهلك ولمالك ولأولادك. الله يرزقنا تلك الدرجة العالية التي ذكرها الرسول في هذا الحديث، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه لأجل الدنيا، إذا فقد المال أعرض عنه، إذا كان عنده مال صار قريبا منه، إذا كان له جاه يكون قريبا منه، إذا كان له وظيفة يكون عنده، وإذا كان أبعد من الوظيفة أو فقد المال يصير بعيدا منه. لا، هو يحبه لله تعالى، يحبه لدينه، يحبه حتى يستفيد منه إن كان من أهل الخير، من أهل العلم، من أهل التقوى، من أهل الصلاح، لأن مجالسة الصالحين تفيد في الحياة وبعد الممات. لذلك قال العلماء: ويستحب الدفن في مقابر دفن فيها صالحون. الصالح يفيد بإذن الله في حياته وبعد موته. قال عليه الصلاة والسلام: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يكون الكفر أكره شيء إلى قلبه وأبعد شيء منه، الكفر يبتعد من الكفر أشد البعد، هذا يجد حلاوة الإيمان. نسأل الله أن يرزقنا ذلك. وانظروا إلى عظيم بركة محبة المسلم لله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، ذهب إلى قرية أخرى ليزوره، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، أرسل الله ملكا في طريقه، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية، يعني خروجي لأجل أن ألتقي بهذا الأخ. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. ليس لي عنده مال، ولا أريد منه المال، ولا أريد منه الجاه، ولا أريد منه واسطة لوظيفة. ما عندي إلا أني أحببته لله تعالى، فذهبت لزيارته. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. الله سيكرمك لمحبتك لهذا المسلم ابتغاء مرضات الله. رواه مسلم. ويقال: أرصده لكذا إذا وكله بحفظه. والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق، ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها. وعن أبي هريرة أيضا، اسمعوا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه منه أبو هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد، أي ملك، بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي. ذهب ليعود مريضا لله تعالى، ذهب ليزور أخا له لله تعالى، أخلص النية، ما ذهب لأجل الطعام، ولا ذهب لأجل المال، ولا ذهب لأجل الجاه، إنما ذهب لله تعالى. الملك يقول: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. الله يعطيك منزلا في الجنة، الله يرزقنا ذلك. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، كير الحداد الذي ينفخ فيه لتقوى النار، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. يحذيك يعني يعطيك، يعني إذا جالست الصالح استفدت منه، إذا جالست العبد الصالح استفدت منه، وإذا جالست الطالح لا لنصحه ولا لإرشاده ولا لمصلحة فإنك إما أن تتأثر به بحاله، وإما أن يصيبك، وإما أن يصيبك ما يصيب مثل ما يصيب الشخص إذا جالس نافخ الكير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي. معناه إذا أردت أن تصاحب فصاحب الإنسان الصالح، الإنسان المؤمن، يكون خيرا لك من أن تصاحب غير المؤمن، غير الصالح. وإذا أردت أن تطعم خير لك أن تطعم التقي، لأن التقي أعلى درجة عند الله من المؤمن العادي. وليس معناه أنه لا يجوز أن تصاحب غير المؤمن ولا يجوز أن تطعم غير التقي، لا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير هو الكافر. إنما المعنى الأحسن: خير لك أن تصاحب المؤمنين، وخير لك أن تطعم المتقين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. الرجل على دين خليله، يعني يتأثر بسيرة صاحبه، فلينظر أحدكم، فليفكر أحدكم، من يخالل، من يصاحب. صاحب المؤمن، صاحب المؤمن التقي، صاحب المؤمن الذي عنده علم، الذي يذكرك بالآخرة، الذي يأمرك بالمعروف ويسوقك إلى الخيرات، ليس إلى الضرر، ليس إلى المفاسد، ليس إلى المعاصي، ليس إلى الحشيشة، ليس إلى المخدرات، ليس إلى الخمر، ليس إلى ترك الصلوات. لا، صاحب المؤمن وأحب المؤمن لدينه وصاحبه لدينه حتى تستفيد منه وحتى تفيده في أمر الدين. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب متفق عليه. معناه محبتك للمرء لأجل دينه تفيدك في الآخرة. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه المحبة. فإن بعض الناس من المستحقين للعقاب بمحبتهم الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفعهم الله بتلك المحبة ويعفيهم من العذاب. نسأل الله تعالى أن يعفينا من العذاب. وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال له الرسول: وما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. يعني هذه المحبة تفيده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم، يعني لا يستطيع أن يعمل بعملهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. إذن هذه المحبة في الله تنفع. محبتك للعبد المؤمن التقي لله تعالى تنفعك في الدنيا وتنفعك في الآخرة. لذلك أحب الصالحين وجالس الصالحين، أحب أهل العلم الصادقين وجالسوهم، والزموا مجالسهم، تستفيد منهم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وأحبابنا من المتحابين فيه، وأن يجعلنا كما ورد في الحديث القدسي الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: المتحابون بجلالي على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. الذين كان أمرهم أنهم من المتحابين في الله في هذه الدنيا يكونون على منابر من نور يوم القيامة، اللهم اجعلنا منهم. يفرح لهم النبيون والشهداء من غير تمني زوال ذلك عنهم: يا ربنا اجعلنا من المتحابين فيك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.
0: وهكذا مستمعينا الكرام، ضمن سلسلة محاضرات زدني علما، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة المهمة للشيخ الدكتور نبيل الشريف، وكانت تحت عنوان: الحب في الله.

0: عليه جلال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى بنور كماله.
1: الله الله الله يا حبيبي.

عيب أزد بأسه وثوب من التقوى لنور كماله نبي تقي هاشمي مهذب فيا ليتني أحظى بطيف خيال.

0: هودا ولو مشيت على الخصباء صيرها شعاع خديك مرجانا وياقوتا.
1: أحبانا المستمعين، يقول الله تبارك وتعالى

ننطلق من هذه الآية القرآنية الكريمة للتكلم في موضوع مهم للمسلم في حياته اليومية، فكما أنه لا يجوز إيذاء المؤمنين والمؤمنات في أجسادهم بغير حق، فإنه لا يجوز كذلك إيذاؤهم بأن ترمى الأقذار على أبواب بيوتهم وشرفاتهم وما شابه ذلك من أفعال السوء. ولو عدنا إلى معين السنة النبوية المطهرة لوجدنا الأخلاق الرفيعة والآداب الكريمة التي حثنا عليها نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم في دفع الضرر عن الناس وجلب الخير لهم. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتميط الأذى عن الطريق وتسمع الأصم وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجته وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي، وزاد في رواية: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن طريق الناس صدقة، وهديك الرجل في أرض الضالة صدقة. وعن المستنير بن أخضر بن معاوية عن أبيه قال: كنت مع معقل بن يسار رضي الله عنه في بعض الطرقات، فمررنا بأذى فأماطه أو نحاه عن الطريق، فرأيت مثله أي أذى، فأخذته فنحيته، فأخذ بيدي وقال: يا ابن أخي، ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا عم، رأيتك صنعت شيئا فصنعت مثله. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. رواه الطبراني في الكبير، ورواه البخاري في كتاب الأدب المفرد. وهكذا نرى أحبتنا أهمية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والتأدب بآدابه وأخلاقه ووصاياه الطيبة، فإنه قد حث على رفع الأذى عن الطريق، فهل اعتبرنا واتعظنا وتمسكنا بما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ اللهم يسر لنا سبل الخير وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

سلم يا آل طه يا آل طه يا آل طه لولاكم ما تلهفنا لذي سلم ولا أرقنا لذكر البارئ

أنهم قبلوا اسمي بديوانهم في أهل حبهم.

هو النبي لا كذب. أنبأتنا الأخبار الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام في يوم حنين بقي على بغلته وحده وهو يرقضها نحو العدو ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يجهر بذلك حتى سمعه المسلمون فرجعوا إليه، وكان في ظن بعضهم أنه قتل. فهل هذا موقف رجل كسائر الرجال، أو بطل كبقية الأبطال، أم هو موقف الموقن بوعد ربه الإله المعبود بحق الذي لا مثيل له ولا شبيه ولا يحويه مكان، إذ ليس له كمية لا صغيرة ولا كبيرة؟ هو موقف المتوكل على مولاه في السراء والضراء، والذي لا يخاف إلا ربه رب العالمين. جمع أعداؤه عليه جموعهم وصبوا عليه كل ما يستطيعون من الإيذاء، فكان يقابل أذاهم بالصبر ويصفح ويستغفر ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد صحت الروايات أن غورث بن الحارث تصدى له ليفتك به وهو نائم في حر الظهيرة تحت شجرة بعيد عن أصحابه وهم جميعا نائمون، فأحس عليه السلام بحركة فانتبه، فإذا برجل قائم على رأسه قائلا: ما يمنعك مني يا محمد؟ فقال: الله. فسقط السيف من يد الرجل فتناوله عليه السلام وقال للرجل: ما يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فتركه وعفى عنه. فرجع الرجل إلى قومه يقول: جئتكم من عند خير الناس. هذا الحلم والثبات والثقة بالنفس دليل واضح على أن ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس من عند نفسه، إنما هو من عند الله مولاه، وإلا كيف يأتي في مدى 23 عاما بما حير العقول وأعجز الفحول من يوم أن جاء إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ جاء بشريعة شامخة تقارع العقول الفارغة وتتحدى الأفكار الفاسدة، وتأتي

بأبدع نظام يبين واجب المرء نحو نفسه ونحو أهله ونحو زوجه وولده ثم نحو المجتمع كله. فيا أيها الناس، اذكروا هذا النبي الكريم، استعرضوا حياته وسيرته لتخرجوا بها بما ينفعكم، فكلها دروس وعظات. ويا أيها الذين آمنوا، صلوا عليه وسلموا تسليماً.

0: بدي.
1: يجوز التوسل بالأنبياء بالإجماع، والتوسل هو طلب جلب منفعة أو اندفاع مضرة بذكر نبي أو ولي إكراما للمتوسل به، مع اعتقاد أن الله هو الضار والنافع على الحقيقة. قال تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. الحديث: الرسول علم الأعمى أن يتوسل به، ففعل الأعمى فرد الله بصره إليه. رواه الطبراني وصححه.
2: نور الهدى.

أحبك يا رسول الله حبا برى جسدي وفتت لي عظامي، وما أبقى بجسمي غير روح تود لقاك في دار السلام. عشقتك مذ رأيت النور يبدو من القرآن للعرب الكرام، فوحدت الذي سواك أحلى من القمرين يا بدر التمام. فلوط قد حباه الله فضلا فلم يألف معاطاة المدام، وموسى لم يقل ربي عزير هبطت من السماء على الغمام. كلا الرجلين عبد وابن عبد لمن شق الضياء عن الظلام.

هو البدر المنير رفيع جاه شريف أصله عال وغالب.

بسيم الثغر تفلته شفاء بسيم الثغر تفلته شفاء فصيح النطق عذب

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

ودخل جنته وهو ظالم قال تريد الأذى وهو مقابة قال رب لي خلقت ترك أفعل خلق

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرجيم
1: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

فاليوم بإذن الله تعالى نقول صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى صيغة المكيال الأوفى، وهي: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة مجربة لرؤية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في المنام، نقولها مخلصين النية لله. في الليل أو في أي ساعة من النهار 100 مرة على حسب النشاط، والله أعلم وأحكم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب، برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.

0: الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
2: باص عيداني اخوان يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت.
3: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني، ومقدم
2: 01-74-63-350-417.
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
1: رجعنا. دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد حلمي ضمن برنامج طريق الهداية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن من أولى الأولويات أن يؤدي المؤمن ما أمره الله به من واجبات، ويجتنب ما نهاه عنه من محرمات. ومن الأمور المهمة في دين الله تعالى أن لا يؤذي المسلم غيره من المسلمين، ولا يوقعهم في التهلكة، بل أن يعينهم ويفرج عنهم كرباتهم. فقد أورد البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قوله المسلم أخو المسلم، قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال البيضاوي: أي من حيث إنهم منسوبون إلى أصل، وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية. ورتب على هذه الأخوة المقتضية لمزيد الشفقة والتناصر والتعاون، وقوله لا يظلمه بأن ينقصه من ماله أو من حقه بغصب أو نحوه، بل أن ينصره ويدفع الظلم عنه ويدفعه عن الظلم، كما سيأتي في حديث: صر أخاك ظالما، أي بكفه عن الظلم. وقوله ولا يسلمه إلى عدوه، ومنه نفسه التي هي أمارة بالسوء، والشيطان، كما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثم يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: ومن كان في حاجة أخيه، أي ما يحتاج إليه حالا أو مآلا، كان الله في حاجته، أعانه الله ووفقه الله ويسر له قضاء حاجته جزاء وفاقا. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما. قال الحافظ: أي رآه على قبيح فلم يظهره للناس، والذي يظهر أن الستر محله في معصية وقعت وانقضت، أما فيما تلبس الشخص فيجب المبادرة بإنكارها ومنعه منها. والستر على المسلم لا يمنع الإنكار عليه خفية، وهذا في غير المجاهر المصر، وأما المجاهر فخارج عن هذا، ولا غيبة له، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اهتكوه حتى يحذره الناس. ويختتم الحديث الشريف بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة بأن لا يعاقبه على ما فرط منه. وفي الحديث حظ على التعاون وحسن المعاشرة والألفة والستر على المؤمن، وترك الشماتة فيه والإشهار لذنوبه بدون عذر. وفيه أن المجازاة قد تكون في الآخرة من جنس الطاعة في الدنيا. وهذا الحديث يحتوي على كثير من آداب المسلمين. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

عن ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي. رواه الإمام أحمد والترمذي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي،

روى الحافظ الدارقطني من طريق ابن المسيب والحافظ السخاوي والغزالي في الإحياء، وحسنه ابن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي في يوم الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. قيل: يا رسول الله، كيف الصلاة عليك؟ قال: تقول: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وتعقد واحدة، أي تعد واحدة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صدق رسول الله فيما أخبر به.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمية متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الجمعة 15 من أيار 2026 الموافق 27 من شهر ذو القعدة 1447 هجرية.

0: نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت إجراءات تواكب مفاوضات لبنان وإسرائيل خلف الجدران استبعاد وقف النار وتعارض شديد بين الوفدين.
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. مفاوضات واشنطن، إعلان نوايا يلبي مطالب العدو. حرية عمل لجيش الاحتلال مقابل التزام لبنان خطة نزع السلاح. آلية لمراقبة السلاح الثقيل وانسحاب متدرج خلال عامين. ترامب في الصين، لا نقاط في مرمى إيران.
0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت مراوحة في واشنطن والرياض نحو المسار الثالث، إيطاليا في أزمة هرمز، الدبلوماسية، المهام البحرية والأمن الغذائي، قمة بكين ومضيق هرمز والمفاوضات المباشرة، قمة ترامب وشي، إشادة بعمق الشراكة والاتفاق.
1: ومما جاء في صحيفة البناء، ترامب يهدد وبكين لإنهاء العسكرة في الخليج ثم تفاوض نووي بمساعدة صينية. روبيو يوافق على المراحل والصين تضيف ترك الدول الإقليمية تحل مشاكلها. واشنطن وتل أبيب تعرضان على لبنان مفهوما للسيادة، حرب أهلية وأمن إسرائيل.
0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت ثلاث جلسات تفاوض ولبنان يتمسك بوقف النار وبدء الانسحاب، عون وسلام تابعا المجريات في واشنطن وتلاعب إسرائيلي بين التسريبات والمطالبة بتفكيك حزب الله، اختتام قمة السيطرة على الخلافات، اليوم يفتح الطريق للتعاون الأمريكي الصيني، الزيدي ينال ثقة البرلمان ويتعهد بالعمل لحصر السلاح بيد الدولة.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الشرق، هل تستطيع المقاومة أن تحمي لبنان؟ قمة أمريكية صينية ناجحة، إسرائيل تقبل بوقف لإطلاق النار مشروط.
0: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونت، لبنان طلب تثبيت وقف النار، مفاوضات لبنانية إسرائيلية محتدمة في واشنطن.
1: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط، شي يحذر ترامب من صدام بسبب تايوان، هجمات في هرمز وضغوط على طهران، لبنان يفاوض إسرائيل تحت نيرانها، توقيع أكبر اتفاق لتبادل أسرى في الأزمة اليمنية، العراق حكومة غير مكتملة وبلا فصائل. في الختام يبقى لنا أن نتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامج إذاعتنا، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الله عميري ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فقد حذر الله سبحانه وتعالى من إيذاء ضعفاء المسلمين وحث على الشفقة عليهم ورحمتهم، فقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإنما جعل الله المؤمنين إخوة ليتعاطفوا ويتراحموا، فاسمعوا وعوا أيها الأحبة. في سنن أبي داود عن بعض الصحابة الكرام أنهم كانوا يسيرون، أي في الليل، مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذها ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، أي أن يخوفه. وفيه دليل على أنه لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح. وخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن السائب بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. قال ابن أبي عبيد: يعني أن يأخذ متاعه، لا يريد سرقته، إنما يريد إدخال الغيظ عليه، فهو لاعب في مذهب السرقة، جاد في إدخال الأذى والروع عليه، والعياذ بالله. وقال الخطابي: معناه أن يأخذه على وجه الهزل وسبيل المزاح، ثم يحبسه عنه ولا يرده، فيصير ذلك جدا. وجه النهي عن الأخذ جدا ظاهر، لأنه سرقة. وأما النهي عن الأخذ لعبا فلأنه لا فائدة فيه، بل قد يكون سببا لإدخال الغيظ والأذى على صاحب المتاع. وقال التربشتي رحمه الله: وإنما ضرب المثل بالعصا لأنه من الأشياء التافهة التي لا يكون لها كبير خطر عند صاحبها، ليعلم أن ما كان فوقه فهو بهذا المعنى أحق وأجدر. وخرج الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله يكره أذى المؤمن. أي لا يسر شخص حديثه لشخص آخر وهنالك ثالث معهما كي لا يتأذى. وخرج الإمام أحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تؤذوا عباد الله، ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم، فإن من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فتضمنت هذه النصوص كلها أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير حق. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
5: اها،
4: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. واذا بدك في الخليوة 03-793-911.
5: تمام.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
9: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.

تفسير جزء الأحقاف، تفسير معتمد مفصل لهذا الجزء القرآني الكريم، والذي يتضمن بالإضافة إلى سورة الأحقاف تفسير سور محمد، الفتح، الحجرات، وقاف. تفسير جزء الأحقاف، واحة علمية نافعة جامعة، بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها الأحبة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي ذر: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي من النوافل من السنن. لذلك استمعوا إلى تفسير القرآن العظيم تقربا إلى الله تبارك وتعالى. ونحن في صدد تفسير سورة محمد، وهذه الحلقة الأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. قال القرطبي: قال ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهم: هم أهل مكة كفروا بتوحيد الله، وصدوا أنفسهم والمؤمنين عن دين الله وهو الإسلام بنهيهم عن الدخول فيه، أي أعرضوا وامتنعوا عن الدخول في الإسلام أو صدوا غيرهم عنه. أضل أعمالهم، أبطلها وأحبطها، وحقيقته جعلها ضالة ضائعة ليس لها من يتقبلها ويثيب عليها. وأعمالهم ما عملوه في كفرهم من صلة الأرحام وإطعام الطعام وعمارة المسجد الحرام، أو ما عملوه من الكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصد عن سبيل الله. فإن الكافر، أيها الأحبة، لا يقبل منه عمل مهما كان، ولا تكتب له حسنة. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وثبت في الحديث أن عائشة رضي الله عنها كان لها قريب، فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن ابن عمي عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويصل الرحم ويفعل ويفعل، فهل ينفعه ذلك؟ وكان على غير الإسلام قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لها الرسول: لا، لأنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما كان يؤمن بيوم القيامة. ومن لا يؤمن بيوم القيامة يكون من الكفار، ليس من المسلمين، ولا حسنة له. ثم قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. هم ناس من قريش أو من الأنصار، أو كانوا من أهل الكتاب وأسلموا، أو عام، وآمنوا بما نزل على محمد وهو القرآن الكريم. وتخصيص الإيمان بالمنزل على رسوله من بين ما يجب الإيمان به لتعظيم شأنه، وإلا يجب الإيمان بكل الكتب السماوية التي أنزلها الله على أنبيائه. وهو الحق من ربهم، أي القرآن. كفر عنهم سيئاتهم، ستر بإيمانهم وعملهم الصالح ما كان منهم من الكفر والمعاصي لرجوعهم عنها وتوبتهم. وأصلح بالهم، أي حالهم وشأنهم، بالتوفيق في أمور الدين وبالتسليط على الدنيا بما أعطاهم من النصرة والتأييد. ثم قال الله تعالى: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. أي ذلك الأمر، وهو إضلال أعمال أحد الفريقين وتكفير سيئات الثاني، والإصلاح كائن بسبب اتباع هؤلاء الباطل وهو الشيطان، واتباع هؤلاء الحق وهو القرآن. كذلك، مثل ذلك الضرب، يضرب الله، أي يبين الله، للناس أمثالهم. والمعنى: يضرب أمثالهم لأجل الناس ليعتبروا بهم. وقد جعل الإضلال مثلا لخيبة الكفار، وتكفير السيئات مثلا لفوز الأبرار. ثم قال الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا في الحرب فضرب الرقاب، فاضربوا الرقاب ضربا، حتى إذا أثخنتموهم، أكثرتم فيهم القتل وقهرتم من لم تضربوا عنقه منهم، فشدوا الوثاق، فشدوا وثاق الأسرى حتى لا يفلتوا منكم. فإما منا بعد، أي بعد أن تأسروهم، وإما فداء، فإما تمنون منا وإما تفدون فداء. والمعنى التخيير بين الأمرين بعد الأسر، بين أن يمنوا عليهم فيطلقوهم وبين أن يفادوهم. والمراد بالفداء أن يفادى بأساراهم أسار المسلمين، حتى تضع الحرب أوزارها، أثقالها وآلاتها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح. وقيل أوزارها آثامها، يعني حتى يترك أهل الحرب وهم المشركون شركهم بأن يسلموا، وحتى لا يخلو من أن يتعلق بالضرب والشد أو بالمن والفداء. فالمعنى على كلا المتعلقين عند الشافعي رحمه الله أنهم لا يزالون على ذلك أبدا إلى ألا يكون حرب مع المشركين، وذلك إذا لم يبق لهم شوكة أي قوة. ذلك أي الأمر ذلك، ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي لانتقم منهم بغير قتال ببعض أسباب الهلاك كالخصف أو الرجفة أو غير ذلك، ولكن أمركم بالقتال ليبلو بعضكم ببعض، أي حرب المؤمنين بالكافرين تمحيصا أي اختبارا وابتلاء للمؤمنين، وتمحيقا للكافرين أي يستأصلهم ويحبط أعمالهم. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، فلن يبطل الله أعمالهم كما أضل أعمال الكفار، بل يثيبهم عليها أعظم الثواب، سيهديهم إلى طريق الجنة في الآخرة ويصلح بالهم شأنهم. وقيل لا يخطر ببالهم فيها إلا ما يفرحون به، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، عرفهم مساكنهم فيها حتى لا يحتاجوا أن يسألوا. وروي أن أحدهم لأعرف بمنازله في الآخرة منه بمنازله في الدنيا، أو طيبها لهم من العرف وهو طيب الرائحة. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، أي دين الله ورسوله، ينصركم على عدوكم ويفتح لكم ويثبت أقدامكم في مواطن الحرب أو على محجة الإسلام. والذين كفروا فتعسا لهم، أي هلاكا وخيبة، وأضل أعمالهم، يريد في الدنيا القتل وفي الآخرة التردي في النار. ذلك التعس والضلال بأنهم كرهوا ما أنزل الله، أي القرآن المشتمل على التكاليف، فأحبط أعمالهم. وكرر ذكر إضلال العمل وإحباط العمل ليكونوا كلما ذكروا يتصل ذكرهم بالذم والتحقير والإخبار بسوء الحال عند الله، كالمعهود في ذكر الأخيار، كلما أعيد ذكرهم وصل به رحمة الله. وفي حق الصحابة رضي الله عنهم، وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا، وأكرمنا بحفظه والعمل بهديه، واجعله حجة لنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين.
1: تفسير جزء الأحقاف، تفسير معتمد مفصل لهذا الجزء القرآني الكريم، والذي يتضمن بالإضافة إلى سورة الأحقاف تفسير سور محمد، الفتح، الحجرات، وقاف. تفسير جزء الأحقاف، واحة علمية نافعة جامعة، بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
1: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24. عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-71-01 00961-3-313-922.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. عقدت الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية حول المحادثات اللبنانية الإسرائيلية: أجرينا يوما كاملا من المحادثات المثمرة والإيجابية، استمر من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء، نتطلع إلى استكمالها غدا أي اليوم، ونأمل أن يكون لدينا المزيد لمشاركته حينها. وبحسب المعطيات، تركزت مناقشات الأمس على الجوانب السياسية، فيما ينتظر أن تبحث جلسات اليوم الملفات الأمنية ضمن مسار تفاوضي يمتد على يومين في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. أما في الميدان، فيواصل العدو الإسرائيلي خروقاته واعتداءاته، وفي آخر تطورات، وجه جيش العدو صباح اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان بلدات شبريحة وحمادية وزغوق المفدي ومعشوق والحوش بالإخلاء فورا، كما استهدف القصف المدفعي المعادي فجرا أطراف بلدتي ألواي وبرج ألواي، وأطلق العدو نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه وادي الحجار ومحيط بلدتي فرون والغندورية، وكانت مسيرة استهدفت ليلا شقة سكنية في حوش صور، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع إصابات، وليلا أغار الطيران المعادي على بلدات آنا الليلة وبين بلدتي السلطانية وتبنين وشحور ودبعال. في المقابل، أعلنت المقاومة في لبنان في سلسلة بيانات أنها استهدفت طائرات ومسيرات معادية في أجواء جنوب لبنان بصواريخ أرض جو وقوة معادية رصدت تتسلل باتجاه مضخة المياه شمال بلدة الطيبة، وجرفتين D9 تتحركان من بلدة إرجاف باتجاه بلدة حداتة، كما استهدفت قوة معادية قرب موقع البياضة المستحدث ودبابة ميركافا، وقوة تحركت في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة. تربويا، تعقد وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي قبل ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا تتحدث فيه عن كل ما يتعلق بالامتحانات الرسمية في قاعة الاجتماعات مبنى وزارة التربية. حياتيا، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أكتان 43 ألف ليرة، وصفيحة البنزين 98 أكتان 42 ألف ليرة، في حين انخفض سعر صفيحة المازوت 11 ألف ليرة، واستقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أكتان 1,543 ألف ليرة، صفيحة بنزين 98 أكتان 1,560 ألف ليرة، صفيحة المازوت 1,254 ألف ليرة، أما قارورة الغاز 1,498 ألف ليرة لبنانية. دوليا، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين في زيارة تاريخية تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث ملفات اقتصادية وتكنولوجية. وأشارت وزارة الخارجية الصينية في تصريح بشأن إيران إلى أنه يتعين التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأوضحت أن إيجاد حل سريع سيعود بالنفع على أمريكا وإيران ودول المنطقة، ولفتت إلى أنه ينبغي إعادة فتح خطوط الملاحة في أسرع وقت ممكن استجابة لنداءات المجتمع الدولي. بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح: إنني أبرمت صفقات تجارية رائعة مع الصين، وقال: بحثنا ملف إيران ولدينا شعور مشترك بأنه لا ينبغي أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، واتفقت مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف أن الرئيس الصيني أبلغه بأن بلاده لن تزود إيران بأي معدات عسكرية، وأنه عرض المساعدة في ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

عظيم، مريض المعاصي في يديك علاجه، فعجل علاجي إنني لسقيم. مديحك ذخر ثم زاد وعدة، ليوم به يجفو الحميم حميم.

نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتري

0: يا العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافي باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافي باي ذا واي ملتا الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11. بإدارة إدريس محمد.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

0: يا سامع.
1: أصدقائي المستمعين والمشاهدين، ألف ألف أهلا وسهلا بكم جميعا برحاب حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. منرحب فيكم كلياتكم أصدقائي بهالصبحية الطيبة، صبحية يوم الجمعة ب 15 أيار 2026 الموافق ل 27 من شهر ذي القعدة من عام 1447 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يعني نحن اليوم 27، بكرة 28، الأحد 29، هو بيكون يوم المراقبة، مراقبة هلال شهر ذي الحجة. بتعرفوا أنتوا هالشهر الكريم شهر ذي الحجة بيكون فيه عبادة عظيمة جدا، هي عبادة الحج المباركة. الله تعالى يسهل لنا ولكم ولجميع المستمعين والمستمعات سبل الوصول إلى هذه الديار المقدسة لأداء فريضة الحج والعمرة ولزيارة قبر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. من ودع أحبابنا يلي هلأ عم بيجهزوا حالهم تيسافروا إلى تلك الديار المقدسة لأداء هالفريضة، ومنقول لهم الله تعالى يسهل أموركم ويشرح صدوركم. أحبابي إذن أهلا وسهلا فيكم برحاب هالحلقة الجديدة من برنامج جمال يوم الجمعة. منرحب فيكم نيابة عن فريق الكنترول اللي معي، منوجه لهم تحية كبيرة فردا فردا، ومنقول لكم تابعونا لأنه في عنا اليوم معلومات حلوة ومفيدة، حلو أنه توصلكم جميعا، وأهلا وسهلا بالجميع.

حبيبي بهالموسم الحلو حبت إذاعة نداء المعرفة أنه تعمل مسابقة سهلة كتير من خلال برامج الهوى الصباحية. في عنا سؤال أنتوا بتجاوبوا عليه, تبعتوا الاسم الثلاثي, ما حتتصلوا فينا ولكن بتقول تبعتوا الاسم الثلاثي مع رسالة نصية ليدخل الاسم بالقرعة على الواتساب 01-667-602 أو على قناتنا على اليوتيوب. الهدية حتكون عمرة بالبر مع حملة الديوان للحج والعمرة تقدمة إذاعة نداء المعرفة. هقولكم هلا السؤال ومثل ما قلت لكم تبعتولنا ونحن إن شاء الله بنسحب الاسم بالقرعة. بتكون تبعتوا الاسم الثلاثي, إذا كان ثنائي رفعت إيدي شو بدي أعمل, بكون تبعتوا الاسم الثلاثي لحتى إن شاء الله يكون لكم سهم بالمشاركة أكثر. إذن السؤال هو أكمل الحديث الشريف النبوي التالي. ورد في صحيح مسلم أن سيدة عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم كفولة. السؤال إن شاء الله بيكون سهل والإجابة بتكون أسهل, بكون جاوبوا وتبعتون لنا مثل ما قلنا برسالة نصية على الواتساب 01-667-602 مع الاسم الثلاثي. مرة تانية السؤال بقولكم إياه, ورد في صحيح مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم. أنتوا بتكون جاوبوا إذن تبعتوا لي الإجابات إذن على هالرقم يلي بعت لكم إياه برسالة نصية باسم ثلاثي. إذن نحن وياكم هلأ مستمرين ومنبلش برنامجنا وإن شاء الله تعالى الكل بيكون إلهم نصيب بالمشاركة, مع أنه حيكون في رابح واحد بالقرعة حيكون إله جائزة إن شاء الله تعالى, هي رحلة عمرة بالبر مع حملة الديوان للحج والعمرة تقدمة إذاعة نداء المعرفة.

أحبابي، إذا بالنسبة لهالموسم الحلو، موسم الحج المبارك، بتعرفوا أنتوا إذاعة نداء المعرفة بلشت من فترة بعرض كتير برامج ومحاضرات دينية بتتعلق ببيان أحكام الحج المبارك. فاللي رايح الحج أكيد بيكون سمع وانبسط، واللي ما رايح كمان بيكون أخذ فكرة عن الأحكام المطلوبة بالحج المبارك. إذا نحن اليوم مستمرين معكم بهالبرنامج الحلو، وبدنا نقولكم انه احرصوا انه ان شاء الله تعالى بعد ما يرجعوا الحجاج الكرام من رحلة الحج المباركة انه تطلبوا منهم ان يستغفروا الله لكم. يستحب طلب الاستغفار من الحاج لما رواه الحاكم في المستدرك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. وذلك كأن يقول الشخص للحاج القادم: استغفر لي، فيقول الحاج مثلا: غفر الله لك. في سر عظيم جدا، ما تفوتوا على أنفسكم، وإن شاء الله تعالى بيرجعوا حجاجكم بخير وسلامة.

حبيبي أكيد أنتوا فقتوا من النوم وقلتوا الدعاء المأثور أصبحنا وأصبح الملك لله. مهم جدا يا أحبيبي أن تذكروا الله تعالى عند استيقاظكم، لأنه هذا أمر مهم جدا. عندما يحل وقت النوم تبدأ الجفون بالتثاقل والعيون تبدأ بالاحمرار شيئا فشيئا، وتحس بجسمك يستجيب لهذه الإشارة فيبدأ هو بتخفيف نشاطه شيئا فشيئا. وبعد أن تتمدد على الفراش المريح ما هي إلا لحظات وتغيب عن الوعي وتدخل في الموتة الصغرى، النوم الهادئ الوادع. ولكن هل فكرت في نفسك ولو مرة واحدة ما الذي يحصل لو تعطلت آلية واحدة من آليات عمل الجسم؟ كيف سيتحول شكلك وأنت نائم؟ احمد الله تعالى سبحانه وتعالى الذي يسلمك من الآفات عند نومك. قل الحمد لله أنك لا تسمع أصوات من حولك أثناء نومك، وإلا لما استطعت الاستمرار في النوم. قل الحمد لله أن الحشرات والهوام لا تدخل من أذنيك وأنفك أثناء نومك، وذلك بسبب الإفرازات التي تحمي الأذنين والأنف التي تنفر منها الحشرات والهوام. قل الحمد لله سبحانه وتعالى على نعمة إصابتك، على نعمة عدم إصابتك بفيروس التهاب الدماغ السباتي الذي تصاب معه بنوبة من الحمى الشديدة مع فترات طويلة من النوم لا تحس بعدها بالراحة. قل الحمد لله سبحانه وتعالى على نعمة أنك لا تعاني من نوبات الهلع الليلي والهلوسة الشديدة والهذيان المتلاحق بسبب ما تراه من أحلام وتصورات أثناء نومك. قل الحمد لله على نعمة عدم إصابتك بالنوم المرض المفاجئ الذي يجعلك تنام في أي مكان وفي أي لحظة، سواء أكنت تأكل أو تقود سيارتك أو تصعد السلالم. ما حنطول كتير، هذه كتير من النعم اللي ما بيعرف قدرها الواحد إلا بعد فقدها، كما قيل في كثير من النعم لا يعرف قدرها إلا بعد فقدها. قل الحمد لله الذي تفضل عليك بنعمة النوم التي من دونها قد تصاب بالجنون ثم بالموت. قل الحمد لله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى.

إذن أحبابي الكرام من نداء المعرفة، بعدكم مستمرين مع برنامج جمال يوم الجمعة. عم تسمعوا الأنشودة الجميلة بصوت الحاج معروف قرانوح رحمه الله يلي دائما منتذكره. بدي أذكركم أنه بثلاثين الشهر 30 أيار 2026 بيكون مرق عام على وفاة هذا الراحل الكبير الحاج معروف قرانوح. جمعنا الله وإياه في الجنة، أو جمعنا الله به في الجنة. فإذا تذكروا وترحموا عليه، ودائما أوصلوا له ثواب ما تقرؤون من القرآن الكريم ومن الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابي أذكركم مرتين أنه عنا مسابقة سهلة جدا بدكم تشاركوا فيها، لأنه الرابح فيها حيكون له رحلة عمرة بطريق البر مع حملة الديوان للحج والعمرة تقدمة إذاعة نداء المعرفة. هو سؤال هقولكم إياه هلأ، وأنتم بتعرفوا بتكون الإجابة تجاوبوا عليها عن طريق رسالة نصية مع الاسم الثلاثي ليدخل الاسم بالقرعة على الواتساب 0166760202 أو على قناتنا على اليوتيوب. وسحب القرعة بإذن الله تعالى بيكون يوم عرفة، حيكون في يوم طويل بالبرامج الخاصة بالمتابعات لكل المستجدات يلي بتصير بيوم عرفة. بتعرفوا يوم عظيم البركة ويوم مشهود. فالسؤال هو أكمل الحديث الشريف النبوي التالي الشريف التالي ورد في صحيح مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم. أنتوا بتكون تكفوا وتبعتوا مثل ما قلنا الإجابة برسالة نصية على مع الاسم الثلاثي على رقم الواتساب 0166760202. خلوكم معنا أحبابي، في عندي قصة وردتني هيك بتقول القصة، بس أنتوا شوفوا المغزى تاعها. قال: تروى قصة عن رجلين فقيرين فقدا بصرهما، اثنين عميان، كانا يجلسان على طريق السيدة زبيدة العباسية المشهورة بالكرم. السيدة زبيدة رحمها الله امرأة عظيمة الشأن كثيرة الخير، هي اللي أمرت بإيصال الماء من مكان بعيد إلى مكة المكرمة ليصير الناس يشربوا مجانا لله تعالى، لأنه كانت راحت وشافت أنه المال عزيز، أنه المي بمكة عزيز، بيجيبوا السقائين من مكان بعيد وبيبيعوا للناس. فعشان تسهل أمرت ببناء مجرى مياه طويل. يومتها معلش الحديث بيجر بعضه، يومتها طلبت من المهندسين عمل دراسة انه قديش بتكلف القصة. فقالوا لها انه المكان بعيد كتير لنجيب مي ومكلف جدا، قد يكلف ملايين الدنانير. فقالت: ادخلوا في هذا المشروع ولو كلفت كل ضربة معول دينارا، لو كل ضربة معول بتكلف دينار فوتوا بالموضوع. وفاتوا بالموضوع وجرت المياه بفضل الله إلى مكة المكرمة. فلما توفيت رحمها الله رؤيت في المنام، فقيل لها: ماذا فعل الله بك؟ قالت: غفر الله لي بأول ضربة معول. شوفوا هالشأن العظيم، غفر لها قال بأول ضربة معول، وهي كانت صاحبة فضل كبير. مش بس هذا الأمر هي اللي عملته، بل كانت تجيب معها مال كتير وتوزعه على الفقراء والمساكين وتقوم بأعمال خيرية كتير. المهم قصتنا بتقول انه كان في اثنين عميان بيقعدوا على الطريق، على طريق السيدة زبيدة، بيعرف انه بتمرق من هونيك. قال: فكان احدهما يقول: اللهم ارزقني من فضلك، والتاني يقول: اللهم ارزقني من فضل أم جعفر. هي كانت السيدة زبيدة اسمها أم جعفر. فكانت أم جعفر شو تعمل؟ ترسل للأول درهمين من فضة، وترسل للثاني دجاجة تخفي داخلها 10 دنانير ذهبية، اثنين عميان. لكن الرجل اللي كانت تصله الدجاجة كان يبيع الدجاجة لصاحبه بدرهمين دون أن يعلم ما فيها من الذهب. واستمر الحال أياما طويلة، حتى سألته أم جعفر يوما: أما أغناك فضلنا؟
انه نحن كنا كنت ابعت لك دجاجة فيها 10 دنانير. اما اغناك فضلنا فقال ما كان يصلني الا دجاجة ابيعها بدرهمين. فقالت هذا طلب فضلنا فحرم فضل الله، واما الاخر فطلب فضل الله فاغناه الله. ان القلب اذا تعلق بطاعة الله فتح الله له ابواب الرزق والخير من حيث لا يحتسب، اما من تعلق بالمال والدنيا فقد يحرم البركة وهو لا يشعر. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك واغننا بفضلك عمن سواك يا ارحم الراحمين.

أحبابي الكرام، حبيت أوجه لكم هيك تحية خاصة بهاليوم الطيب، وبدي أوجه نصيحة خاصة للأزواج. الزوج أحيانا قد يسيء التصرف مع زوجته، فمهم جدا يا أحبابي أنه يعتذر. شو بيكلفه الاعتذار؟ لأنه بيكون جرحها لزوجته بكلمة، أحيانا قد يجرحها، وبكلمة أحيانا بيرجع بيستعيد الأمر لما يعتذر عن سوء التصرف يلي عمله. وهذا الشيء مهم جدا بحياتنا. نحن منا كمل، نحن منا كاملين لحتى لا نقول نحن ما بنغلط. قد نغلط، وهي كمان الزوجة قد تغلط مع زوجها، وحلو انه تبادر بالاعتذار، لانه هي بتعرف انه هذا زوجها رفيق عمرها، هو صاحب فضل عليها، وهو القوام عليها، وهو أبو أولادها، وهو سندها، وهو جسر البيت. فمهم جدا أنه يكون في علاقة ودية متبادلة بين اثنين. اسمعوا معي الكلام الحلو يلي بدي أقوله، لأنه كتير بزماننا هيدي فوق، يعني تكاد تفقد هالخصلة الحلوة يلي هي الاعتذار. قال: لا يسبب الاعتذار عند الإساءة نقصا من قدر الشخص، ولا يتطلب الشكر على المعروف جهدا كبيرا، ولا يحتاج الدعم المعنوي إلى تخطيط. هي كلمات ثلاث بات استعمالها أقل من ذي قبل، خصوصا بين الناشئة والشباب، فترى الأب يأمر ابنه بالاعتذار وتجد الأخير يتهرب أو يعاند، وباتت الأم تذكر أولادها دوما بشكر من أحسن إليهم بتقديم هدية أو ضيافة، فتسأله ماذا ستقول له، حتى إن كثيرا من الأولاد اليوم يجلسون إلى الطعام ويتلذذون به ثم يفارقون المجلس دون تقديم أي كلمة شكر أو تعبير عن أي امتنان للأم، بل العكس يحصل، فإنك تجدهم يتذمرون الأم إن لم يكن الطعام الذي أمضت ساعات في إعداده يناسب أذواقهم ويراعي رغباتهم. ولن تجد تصرف الشباب عجيبا غريبا إن علمت السبب وتمعنت في النظر بأحوال بعض البيوت. فهذا، وشوفوا وين، شوفوا وين المفارقة. أنت عم بتربي، شوف تربيتك وين وصلت. فهذا زوج أنهى طعامه وانصرف لغسل يديه دون النطق بشكر للمرأة التي كدت وأعدت، ولا حمد الله الذي رزق وأعطى. وهذا أب لم يكد يبتلع اللقمة الأولى حتى انهال بالملاحظات والاعتراضات على أم أولاده، على مرآهم ومسمعهم. لماذا كان الطعام باردا؟ ما هذه التوابل الحارة وأنت تعلمين أنها لا تناسبني؟ وهذه يدخل زوجها المنزل بأنواع المأكولات والأغراض فلا يسمع منها دعاء بالخير ولا يرى منها ابتسامة، بل أحيانا تبادر بقول: قلت لك فقط كيلو من البندورة، فلماذا كل هذه الكمية؟ أو: من قال إنني أريد بطيخا؟ فبعد ذلك هل تستغرب أن ترى بعضا من شبابنا لا يعتذر، وكثير من أطفالنا لم يتعودوا على الشكر؟ نحن السبب كمربين، وكما يقال في هذه الحال: إن علم السبب بطل العجب. أحبابي، مثل ما قلت لكم، أنتوا قدوة، كونوا قدوة حسنة لأولادكم ليتعلموا منكم الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الحسنة يلي أنتوا أخذتوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والعلماء الأفاضل والأكابر، لوصيت هالأخلاق الطيبة إلنا. مثل ما قلنا، أحيانا ما بده مجهود كبير انه تقول كلمة شكرا، وما بده مجهود كبير انه تقول اعتذر اذا انت اسأت التصرف. فلذلك يا احبابي، كونوا قدوة خير، الله تعالى يقوينا على طاعته وطاعة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم.

إذن بدنا نتشكر مهندس الصوت يلي عم بيسمعنا الانشود المناسب جدا للكلام يلي كنا عم نقوله، هو جبر الخواطر. سبحان الله، جبر الخواطر شيء مهم جدا يا أحبابنا. أنت بتحب ينجبر خاطرك، فلاش لتسيء لخاطر غيرك؟ أحسن التعامل مع الآخرين، أنت وياهم بتكون مرتاحين بإذن الله. أحبابي، عيد مرة تالتة السؤال يلي حينطرح بالمرة التالتة مثل ما قلنا. سؤالنا سهل جدا، أكمل الحديث النبوي الشريف التالي. ورد في صحيح مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم. أنتوا كفوا الباقي وبعتولنا الجواب برسالة نصية مع الاسم الثلاثي 1 2 3 مع الاسم الثلاثي، ليدخل الاسم بالقرعة على واتساب 0166760202 أو على قناتنا على اليوتيوب. والجائزة حتكون إن شاء الله تعالى عمرة بالبر مع حملة الديوان للحج والعمرة تقدمة إذاعة نداء المعرفة. اليوم ما في سحب قرعة، سحب القرعة مثل ما قلنا كل يوم من هلأ ليوم عرفة ببرامجنا الصباحية حينطرح سؤال أنتوا تجاوبوا، واسمكم الثلاثي رح ينزل بالقرعة إن شاء الله تعالى يوم عرفة. حيكون يوم طويل حافل، حيكون في ضمن برنامج العام بهالذاك اليوم حيكون في سحب قرعة لاسم من أسماءكم يلي إن شاء الله تعالى حتنزل بالقرعة. مثل ما قلنا رحلة عمرة بالبر مع حملة الديوان للحج والعمرة، الله تعالى يسهل لنا ولكم سبل الخير. بعد في عنا شوية وقت، حاب أن أقولكم كم كلمة حلوين، خلوكم معنا.

لما مهندس الصوت سمعنا الأنشودة بصوت الحبيب الغالي الحاج محمد الخير الله يحفظه ويطيل عمره في الخير، تذكرت شغلة، استحضرت شغلة لما كنت بالحج بسنة 95، كان يومتها بالبر بيروحوا على الحج. المهم لما كنت عند النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وبتعرفوا أنتوا الوقفة عند النبي عليه الصلاة والسلام منا هينة أبدا، وقفة كلها هيبة، إجريك أحيانا بتحسوا أنه عم بيسكوا، الملوك بيرتجفوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام رجفة هيبة. أنا وعم بدعي واقف وعم بسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وإذ بسمع بكاء بلزقي تماما، بتطلع هيك يعني ما شاء الله مش على مستوى نظري أعلى، شاب طويل أطول مني بكتير، ظاهر يا هندي يا باكستاني، لحيته طويلة وهو واقف عم يبكي، دموع عم تنزل على خدوده على لحيته، وكأنه عم بيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وواقف ظاهر عم يشكي، عم يشكي للنبي عليه الصلاة والسلام همومه. بتعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام صاحب أحن قلب أرحم قلب، وهو الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. فكتير تأثرت، ويومتها كتبنا كتير من الكلمات يلي بتعبر عن حالة هالشخص هيدا يلي وقف مثل الولد الصغير قدام النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك ما تستغربوا لما نقول بكلمات بإنشودتنا أو بأناشيدنا أنه شم الملوك، كبار الملوك عند النبي عليه الصلاة والسلام هن مثل الخدام، أطول رجل أقوى رجل بتلاقوه عند النبي عليه الصلاة والسلام مثل الولد، مثل الولد الصغير، مثل الطفل من هيبة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. الله يكرمنا وإياكم بزيارة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم هذا العام وفي كل عام.

أحبابي، إذن بنوصل نحن وياكم لنهاية رحلتنا لليوم إن شاء الله تعالى. نلتقي يوم الجمعة المقبل، إلى ذلك الحين نستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: mi-e semea.
1: Nida el Marifa. مجوهرات قمر قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات قمر قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أبرز أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسله جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديدة مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسله جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
8: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
7: نويري 01-66-85-85.
8: طريق الجديدة 01-300-370.
7: شويفات 05-810-850.

أهلا بكم. اتجهت الأنظار أمس إلى واشنطن، حيث عقدت الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية حول المحادثات اللبنانية الإسرائيلية: أجرينا يوما كاملا من المحادثات المثمرة والإيجابية، استمر من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء، نتطلع إلى استكمالها غدا أي اليوم، ونأمل أن يكون لدينا المزيد لمشاركته حينها. وبحسب المعطيات، تركزت مناقشات الأمس على الجوانب السياسية، فيما ينتظر أن تبحث جلسات اليوم الملفات الأمنية ضمن مسار تفاوضي يمتد على يومين في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. وفي السياق، يعول لبنان على دور فاعل للراعي الأمريكي في حمل الجانب الإسرائيلي على الاستجابة لمطالب لبنان بوقف إطلاق النار، وليس الوصول إلى هدنة جديدة تبقي الوضع مربوطا بفتيل تفجير. وقد أفادت مصادر رسمية لبنانية بأن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تابع مع الوفد اللبناني خلال استراحة الاجتماع المنعقد في واشنطن مع الجانب الإسرائيلي مجريات المباحثات، مؤكدا أهمية التمسك الكامل بوقف إطلاق النار. وقالت مصادر رئاسية لبنانية أن تواصلا استمر نحو نصف ساعة جرى بين الرئيس عون ومجموعة عمل الوفد اللبناني في واشنطن قبل استكمال الجلسة. وفي موازاة ذلك، حضر الملف التفاوضي بقوة في قصر بعبدة خلال لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، حيث جرى تقويم نتائج جلسة واشنطن والبحث في كيفية إدارة المرحلة المقبلة سياسيا ودبلوماسيا، مع التشديد على التمسك بالموقف اللبناني القائم على أولوية وقف العدوان الإسرائيلي وتحصين الموقف الداخلي في مواجهة الضغوط الخارجية. وتوافق الرئيسان عون وسلام على مواكبتها من خلال التواصل الدائم، كما اتفقا على عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل. من جهته، شدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري في تصريح لصحيفة الأخبار على أن موقفنا هو مع التفاوض غير المباشر للتوصل أولا إلى اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار، متسائلا: هل هناك وقف لإطلاق النار حاليا؟ لافتا إلى عدم الالتزام الإسرائيلي بأي اتفاق منذ تشرين الأول 2024، وفي إشارة إلى عدم توقعه الكثير من جولة التفاوض الحالية في واشنطن، قال بري: أنا متشائل، لست مع التفاوض المباشر، لكنني لن أتكلم حاليا، وعندما ننتهي سيكون لي كلام. وشدد على أن أي اتفاق ينبغي أن يحظى بمظلة ضمانات سعودية إيرانية أمريكية. وفي موقف المقاومة، قالت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الدوري أمس برئاسة النائب محمد رعد أن العدو الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائمه ومحاولة توسيع احتلاله لأرضنا في الجنوب، وهذا يؤكد من جديد استغلال الاحتلال لجلسات التفاوض وتوظيفها لمصلحة احتلاله. وقالت الكتلة: أكرر الدعوة للسلطة لتعود إلى جوهر الدستور والميثاق لتعزيز الوحدة الداخلية والتفاهمات الوطنية ورسم معادلة وطنية تحصن موقع لبنان ودوره في التصدي للعدوان. ميدانيا، يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته واعتداءاته. وفي آخر التطورات، وجه جيش العدو صباح اليوم انذارا عاجلا إلى سكان 5 بلدات جنوبية بالإخلاء فورا. ويسجل في هذه الأثناء تحليق للطيران المسير المعادي فوق بيروت والضواحي. واستهدف القصف المدفعي المعادي فجرا أطراف بلدتي قلواي وبرج قلواي، وأطلق العدو نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه وادي الحجير ومحيط بلدتي فرون والغندوري. وكانت مسيرة استهدفت ليلا شقة سكنية في حوش سور، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع إصابات. وليلا أغار الطيران المعادي على بلدات قانا لقليلة بين بلدتي السلطانية وتبنين شحور ودبعال. ونفذت مسيرة معادية غارة صباحا على النبطية الفوقة مستهدفة منطقة مفتوحة. ويحلق الطيران الحربي المعادي فوق منطقة سور، هذا وأغار الطيران الحربي على بلدة فرون في قضاء بنت جبل. في المقابل، أعلنت المقاومة في لبنان في سلسلة بيانات أنها استهدفت طائرات ومسيرات معادية في أجواء جنوب لبنان بصواريخ أرض جو وقوة معادية رصدت تتسلل باتجاه مضخة المياه شمال بلدة الطيبة، وجرافتين D9 تتحركان من بلدة رشاف باتجاه بلدة حداثة، وقوة معادية قرب موقع البياضة المستحدث، ودبابة ميركافا، وقوة تحركت في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة. إلى ذلك، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن تفعيل صفارات الإنذار في بلدات بالجليل. وأكد الموقع أن صفارات الإنذار
فعلت في الجليل عقب إطلاق صواريخ من لبنان صباح اليوم. هذا وأعلن جيش العدو اليوم مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان، ما يرفع إلى 20 حصيلة عناصره الذين قتلوا منذ بداية الحرب بحسب سكاي نيوز. في ملف الموازنة، عقدت أمس جلسة للجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وبعد الجلسة قال كنعان: أقررنا الإعفاء من غرامات التأخير للضمان الاجتماعي، ودرسنا تأمين مصادر تمويل لمؤسسة الإسكان. حياتيا، يقوم وزير الأشغال العامة والنقل في هذه الأثناء فايز رسامني بزيارة إلى مرفأ طرابلس لمناسبة إطلاق مناقصة تحديث دراسات خط سكة الحديد طرابلس العبودية. تربويا، تعقد وزيرة التربية والتعليم العالمي ريما كرامي قبل ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا تتحدث فيه عن كل ما يتعلق بالامتحانات الرسمية في قاعة الاجتماعات مبنى وزارة التربية. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 43 ألف ليرة و98 أوكتان 42 ألف، في حين انخفض سعر صفيحة المازوت 110 ألف و11 ألف ليرة واستقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار

0: طبقاتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس. تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: أرحب بكم من جديد في اليوم 77 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن تدمير إيران عسكريا سيستمر، كما أكد أنه لن يتحلى بالكثير من الصبر وأنه يتعين على الإيرانيين إبرام صفقة. أشارت وزارة الخارجية الصينية في تصريح بشأن إيران إلى أنه يتعين التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأوضحت أن إيجاد حل سريع سيعود بالنفع على أمريكا وإيران ودول المنطقة، ولفتت إلى أنه ينبغي إعادة فتح خطوط الملاحة في أسرع وقت ممكن استجابة لنداءات المجتمع الدولي. بدوره أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح إن أنني أبرمت صفقات تجارية رائعة مع الصين، وقال بحثنا ملف إيران ولدينا شعور مشترك بأنه لا ينبغي أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، واتفقت مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف أن الرئيس الصيني أبلغه بأن بلاده لن تزود إيران بأي معدات عسكرية، وأنه عرض المساعدة في ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. في تطور آخر، فشل مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة في تمرير قرار يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالحرب على إيران. انتخب أعضاء المؤتمر العام الثامن لحركة فتح الرئيس محمود عباس رئيسا لحركة فتح بالإجماع، وصوت أعضاء المؤتمر بالإجماع على انتخاب عباس رئيسا وقائدا عاما للحركة، إذ أجمع الأعضاء على أهمية الدور الذي يقوم به في قيادة هذه المرحلة المهمة في تاريخ شعبنا وثقتهم الكاملة في قيادته. ننتقل إلى العراق، حيث تعهد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مع نيل تشكيلته ثقة البرلمان العمل على حصر السلاح بيد الدولة. وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن الزيدي رسم في كلمة أمام النواب ثلاثة مسارات للعمل، منها إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز قدرات القوات الأمنية وترسيخ ثقة المواطنين بالديمقراطية. أكد نائب وزير الخارجية الروسي في مقابلة مع وكالة سبوتنيك سلطات أمريكا تتخذ إجراءات تضر بروسيا رغم المفاوضات بشأن أوكرانيا، وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل استمرار وتوسيع نطاق العقوبات المضروبة على روسيا، مشيرا إلى أن قوائم العقوبات لا يتم تقليصها بل يجري توسيعها. أعلنت فرنسا أن 26 شخصاً خالطوا مصابين بفيروس هانتا على صلة بسفينة الرحلات البحرية، جاءت نتائج اختباراتهم سلبية للمرض. وقالت السلطات الهولندية بدورها إن جميع الأشخاص الذين وصلوا إلى هولندا على متن رحلات الإجلاء من السفينة هذا الأسبوع جاءت نتائج فحوصهم سلبية. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض

إضافي طفيف بدرجات الحرارة بخاصة على الساحل. يتوقع تساقط الرذاذ المتفرغ خلال الفترة الصباحية على أن يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار، وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 16 إلى 23 فوق الجبال، من 9 إلى 19 درجة في الداخل، من 14 إلى 26 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 80 %. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء 21 درجة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: حننت إلى قبر النبي محمد وراحت بروحي نحو طيبة ريح.
1: يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله.
0: حقيق بأن الرسل صلت وراءه وآدم فيهم والخليل

حقضت رحلي وامتدحت محمدا، ولذ لقلبي في الحبيب مديح، حنانيك إن المدح فيك مفرج لكربي ومن قيد

اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صدق رسول الله فيما أخبر به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله فيما أخبر به.

عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان. طعم الشاي عصوله.
5: ألوان إكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عيلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان إكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. جولة محادثات ثالثة في واشنطن بين لبنان والجانب الإسرائيلي اليوم. رئيس المجلس النيابي نبيه بري يقول: أنا متشائل ولست مع التفاوض المباشر، لكن لن أتكلم حاليا، وعندما ننتهي سيكون لي كلام. رئاسة الجمهورية نفت تصريحات منسوبة للرئيس عون، لم يدلي بأي حديث لأي وسيلة إعلامية. خروقات الإسرائيلية متواصلة، طيران مسير فوق بيروت والضواحي. قصف مدفعي فجراً لأطراف قلواي وبرج قلواي وغارات ليلاً على قرى في قضاء سور وبنت جبيل. إنذار معاد لسكان 5 بلدات في الجنوب. مقاومة في لبنان، استهداف طائرات ومسيرات معادية في أجواء الجنوب وقوات معادية شمال الطيبة وقرب موقع البياضة. موقع والا الإسرائيلي، تفعيل صفارات الإنذار في الجليل عقب إطلاق صواريخ من لبنان. وزيرة التربية ريما كرامي، إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة لهذا العام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغادر بكين مختتماً زيارة استمرت ليومين. خارجية الصينية، سنواصل العمل مع المجتمع الدولي لتقديم دعم أقوى للمفاوضات بين أمريكا وإيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول: أبرمت اتفاقات تجارية رائعة مع الرئيس الصيني. خارجية الإيرانية، عرقجي بحث مع نظيره الهندي المستجدات في مضيق هرمز والتطورات المتعلقة بالأمن البحري والاستقرار الإقليمي. الفلسطينيون أحيوا ذكرى النكبة تحت شعار: لن نرحل، جذورنا أعمق من دماركم. سفارة أوكرانيا، روسيا تواصل هجماتها ضد السكان المدنيين، وأي عمل إرهابي لن يكسر كييف. فرنسا وهولندا تعلنان أن فحوص المخالطين للمصابين بفيروس هانتا سلبية. أخيراً، طقس المتوقع اليوم غائم والحرارة دون معدلاتها الموسمية مع أمطار متفرقة وموحلة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: صوت المشاريع.
1: نداء المعرفة.
2: إلى الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة هذا العام، يعلن محل محمد عبد الملك عن تأمين جميع ما تحتاجونه في الرحلة المباركة بأسعار مدروسة. أول مارلياس مقابل الباب الرئيسي لفاكنة الحلو 01-70-14-10، الطريق الجديد مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز 01-70-70-40.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء إنساني. المريضة نيفين عيتاني بمستشفى تراد بحاجة إلى 3 وحدات دم من فئة أو نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 776 525. إذن المريضة نيفين عيتاني بمستشفى تراد بحاجة إلى 3 وحدات دم من فئة أو نيجاتيف. للتواصل 70 776 525. لبوا وبارك الله بكم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله فيما أخبر به.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمةً

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ لَا أَبْرَحُ

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت،

إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك اللهم لبيك، والخير كله بيديك، أستغفرك وأتوب إليك.

يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله.

0: مستمعين الكرام، نستمع معا إلى خطبة الجمعة تحت عنوان في أحكام الحج، ويلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي فرض الحج وجعل له ميزة ليست في غيره من الفرائض، فمن كان حجه مبرورا رجع كيوم ولدته أمه فكان ذنبه مغفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا. فصلى الله على سيدنا محمد وعلى كل رسول أرسله. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الله تبارك وتعالى فرض علينا الحج على المستطيع منا، فهو فرض بالإجماع على المسلم إذا كان حرا بالغا عاقلا مستطيعا. فإن كنت يا أخي المسلم قادرا على نفقة الحج بما يوصلك ويردك إلى وطنك زيادة عن دينك وعما تحتاجه لمسكنك وكسوتك اللائقين بك ومؤنة زوجتك وأولادك الصغار وغيرهم ممن عليك نفقتهم من مسكن وكسوة وطعام مدة ذهابك إلى الحج ورجوعك منه، فإنك مستطيع يجب عليك الحج. وأما غير المستطيع فلا يجب عليه الحج، ولكن لو حج صح حجه. فإن عزمت على الحج فاعلم أن للحج شروطا وأركانا وواجبات ومحرمات يجب تعلمها على من أراد الدخول في هذا العمل، لأن الجهل بها قد يوقعك في أمر يفسد حجك وأنت لا تدري. ولذلك قال العلماء: إنه يجب على من أراد الدخول في شيء أن يعلم ما يحل منه وما يحرم قبل الدخول فيه. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين. ويجب تعلم هذه الأمور عند أهل العلم وليس بمجرد المطالعة في الكتب. فكم من أناس قرأوا الكتب من غير تلق على أهل المعرفة الثقات فضلوا وأضلوا، إما لخطأ فيها وإما لعدم فهمهم لعباراتهم على الوجه الصحيح. كما يحكى أن رجلا رؤيا يطوف ومعه سكين وفأر، فلما سئل عن ذلك قال: هكذا قرأت في بعض الكتب. فلما جلب الكتاب اتضح أنه أخطأ في القراءة، والأصل أن يطوف بسكينة ووقار، قرأها بسكين وفأر. وها نحن اليوم أحبابي في أشهر الحج المباركة، والآلاف من المسلمين يتهيئون لزيارة البيت الحرام، وقلوبهم مشتاقة للحبيب المصطفى ولزيارة تلك البقاع الطيبة. فلتكن خطبتنا اليوم عن بيان بعض أحكام الحج. فالحج إخوة الإيمان له ستة أركان، من ترك واحدا منها لم يصح حجه. وأول هذه الأركان الإحرام، وذلك كأن تقول في قلبك أدخل في عمل الحج، أو نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. ولا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج التي قال فيها ربنا الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. فمن أوقع نيته قبل هذا انعقدت نيته عمره. وأما الركن الثاني من أركان الحج فهو أن يكون الحاج في جزء من أرض عرفة ولو للحظة، من زوال شمس يوم عرفة إلى فجر ليلة العيد، ولو كان الحاج نائما أو راكبا أو مارا ولم يمكث فيه. وأما الركن الثالث من أركان الحج الطواف بالبيت أي الكعبة سبع مرات، سائرا أمامك جاعلا البيت عن يسارك مبتدئا بالحجر الأسود. ولصحة الطواف أيضا يشترط ستر العورة والطهارة عن الحدثين والنجاسة، لأن الطواف بمنزلة الصلاة، إلا أنه يحل فيه كلام الناس كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والركن الرابع من أركان الحج السعي سبعا بين الصفا والمروة، وهما بروزان من جبلين. فابدأ أخي الحاج سعيك من الصفا حتى تنتهي بالمروة فتحسب هذه واحدة، ثم ارجع من المروة حتى تنتهي بالصفا وهذه تعد ثانية، وهكذا حتى تنتهي من المرة السابعة عند المروة. لكن تنبه أخي الحاج أنه يشترط لصحة السعي أن يكون بعد طواف ولو كان طواف القدوم، ولا يصح السعي إلا في المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم للسعي فيه، وهذا بالإجماع. فلا يصح السعي بين الصفا والمروة في هذه الزيادة التي جعلت اليوم، فإنها خارجة عن الموضع الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد صحة سعيه فليسعى في الموضع الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. والركن الخامس أحبابي من أركان الحج هو الحلق أو التقصير، والحلق للرجال أفضل من التقصير، لحديث اللهم اغفر للمحلقين قيل وللمقصرين يا رسول الله، فأعادها ثلاثا ثم قال وللمقصرين. أما النساء فيقصرن ولا يحلقن شعور رؤوسهن، والحلق هو استئصال الشعر بالموسى. وأما التقصير فهو أن يؤخذ من الشعر شيء قليل أو كثير من غير استئصال. لكن انتبه أخي الحاج، فإنه لا يجوز الحلق أو التقصير أو نتف شعرة قبل النصف الثاني من ليلة العيد، فلا يكون جائزا مجزئا لك عن الركن إلا في وقته. وأما الركن السادس من أركان الحج فهو الترتيب في معظم الأركان، لأنه لا بد من تقديم الإحرام على الكل وتأخير الطواف والحلق أو التقصير عن الوقوف. وللحج إخوة الإيمان واجبات، من تركها أثم، لكن لا يفسد تركها حجه، بل تلزمه فدية على تفصيل يتعلمه مريد الحج. وهذه الواجبات هي أن يحرم مريد الحج أو العمرة من الميقات، أي من الموضع الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل بلد ليحرم منه، فيسأل مريد الحج أو العمرة عن ميقات بلده لئلا يتجاوزه من غير إحرام. ومن الواجبات أيضا المبيت بمزدلفة ولو وقتا قصيرا، وكذا المبيت بمنى معظم الليل. وقال بعض العلماء إن المبيت فيهما لا يجب بل هو سنة. ومما يجب على الحاج رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ويدخل وقتها بمنتصف ليلة العيد لا قبله، فإن رمى قبله لم يجزئه. ثم في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، يجب على الحاج رمي الجمرات الثلاث، كل جمرة سبع حصيات، يرميها حصاة حصاة، فلو رمى السبعة دفعة واحدة لم تجزئه. واعلم أخي الحاج أنه يحرم على المحرم أشياء حال إحرامه، منها التطيب كأن يضع الطيب على بدنه أو ثوبه الذي عليه، ومنها دهن الرأس واللحية بنحو زيت وكذا، إزالة ظفر وشعر. ويحرم عليه أيضا القبلة واللمس والمعانقة بشهوة ولو لزوجته، كما أنه يحرم على الرجل لبس ما يحيط ببدنه بنحو خياطة كقميص وسروال. وأما المرأة فيجوز لها لبس ذلك، لكن يحرم عليها ستر وجهها بما يقع على وجهها ولبس قفاز. وانتبه أخي الحاج، فإن الجماع حرام على المحرم حتى يتحلل من إحرامه تحللا تاما، بأن يطوف طواف الفرض ويرمي جمرة العقبة ويحلق شعره أو يقصره. فإن جامع قبل فعل اثنين من هذه الثلاثة، أعني طواف الفرض ورمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، فقد عصى ربه وأفسد حجه، ولزمه أن يمضي في هذا الحج الذي أفسده ثم يقضي السنة القابلة. وزيادة على ذلك، يجب عليه ذبح بدنه وهي أنثى الجمل، ويطعم منها فقراء الحرم. ويحرم على المحرم أيضا صيد المأكول البري الوحشي، فمن فعل شيئا من هذه المحرمات فعليه الإثم والفدية على تفصيل يذكره العلماء. فمن استوفى الأركان والواجبات واجتنب الجماع وكبائر الذنوب، وكان ماله الذي أنفقه في الحج مالا حلالا، كان حجه مبرورا داخلا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث، أي لم يجامع ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اللهم ارزقنا الحج والعمرة واجعله مكفرا لذنوبنا، وارزقنا زيارة الحبيب المصطفى وشفاعته صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على رسول الله محمد. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله.

وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى:

0: اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يثبكم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة.
1: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى خطبة الجمعة والتي كانت تحت عنوان في أحكام الحج، وألقاها علينا فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.

0: أبو الحسن الأشعري، برنامج يقف بنا مع حياة ومنهج وأقوال عالم من أعلام المسلمين. أبي الحسن الأشعري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فمن العلماء الأفاضل الذين عرفوا منهج الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه، وأدركوا ما كان عليه من علم وافر بعقيدة أهل السنة والجماعة، الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله، حيث يقول: اتفق أصحاب الحديث أن أبا الحسن الأشعري علي بن إسماعيل كان إماماً من أئمة أصحاب الحديث، ومذهبه مذهب أصحاب الحديث، تكلم في أصول الدين على طريقة أهل السنة، ورد على المخالفين من أهل الزيغ والبدع، وكان سيفاً مسلولاً على المعتزلة والمبتدعين من أهل القبلة ومن الخارجين عن الملة، ومن طعن فيه أو قدح أو لعنه أو سبه فقد بسط لسان السوء في جميع أهل السنة. وقد قال الحافظ أبو بكر البغدادي مترجماً له في كتابه تاريخ بغداد: أبو الحسن الأشعري المتكلم صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملاحدة وغيرهم من المعتزلة والجهمية والخوارج وسائر أصناف المبتدعة. وفي رفعة شأن الأشعري رضي الله عنه يصفه المؤرخ ابن العماد الحنبلي بالإمام العلامة البحر الفهامة المتكلم صاحب المصنفات، ثم قال: ومما بيض به وجوه أهل السنة النبوية وسود به رايات أهل الاعتزال والجهمية، فأبان به وجه الحق الأبلج ولصدور أهل الإيمان والعرفان أثلج، مناظرته مع الجبائي التي قصم فيها ظهر كل مبتدع مرائي. وفي كتاب الأعيان أورد ترجمته شمس الدين بن خلكان بقوله: صاحب الأصول والقائم بنصرة مذهب أهل السنة، وإليه تنسب الطائفة الأشعرية، وشهرته تغني عن الإطالة في تعريفه. وأجاب قاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني الحنفي على سؤال ورد ببغداد ونصه: ما قول السادة الأئمة الأجلة في قوم اجتمعوا على لعن فرقة الأشعري وتكفيرهم؟ ما الذي يجب عليهم؟ فأجاب بقوله: قد ابتدع وارتكب ما لا يجوز، وعلى الناظر في الأمور أعز الله أنصاره الإنكار عليه وتأديبه بما يرتدع به هو وأمثاله من ارتكاب مثله. وبعده كتب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعليقا على الجواب المذكور: الأشعرية أعيان أهل السنة وأنصار الشريعة، انتصبوا للرد على المبتدعة من القدرية وغيرهم، فمن طعن فيهم فقد طعن على أهل السنة. وإذا رفع أمر من يفعل ذلك إلى الناظر في أمر المسلمين وجب عليه تأديبه بما يرتدع به كل أحد. ووقع على هذا الجواب أيضا بالموافقة الشيخ أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي تلميذ الشيخ أبي إسحاق. ويكفي في بيان فضل الإمام الكبير أبي الحسن الأشعري ثناء الحافظ البيهقي عليه، وهو حافظ زمانه وشيخ أهل السنة في وقته، فقال كلاماً أورده بطوله التاج السبكي، فيه ذكر شرف آباء وأجداد أبي الحسن وحسن اعتقاده وفضله وكثرة أصحابه مع ذكر نسبه. ثم قال البيهقي رحمه الله: إلى أن بلغت النوبة إلى شيخنا أبي الحسن الأشعري فلم يحدث في دين الله حدثاً ولم يأتي فيه ببدعة، بل أخذ أقاويل الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة في أصول الدين فنصرها بزيادة شرح وتبيين. نفعنا الله تعالى بعلوم الإمام الكبير أبي الحسن الأشعري، وثبتنا على الهدى والطريق القويم. إن الله على كل شيء قدير. وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع بيان أقوال الأئمة في إعلاء قدر هذا الإمام الجليل، والحمد لله رب العالمين.
2: الله الله.
0: أبو الحسن الأشعري، برنامج يقف بنا مع حياة ومنهج وأقوال عالم من أعلام المسلمين، أبي الحسن الأشعري.

0: المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950. النداء الأخير للمسافرين.
5: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
6: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.

0: الحمد لله الذي سهل على من شاء بلوغ المرام، وبلغ من شاء من عباده المؤمنين بيته الحرام. هذا المكان الذي ترده الزوار أرسالا، ووفود الأبرار للخير خفافا وثقالا، يأتون من كل فج عميق، ويقضون ما يقضون من مناسكهم، آمنين في مسالكهم إلى البيت العتيق. والصلاة والسلام على نبينا محمد الشفيع صاحب القدر الرفيع، وعلى آله وأصحابه وكل تقي مطيع، وبعد، فأهلا وسهلا بكم في لقائنا الطيب هذا من برنامج حكم الدين، الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله، ليجيب على أسئلتنا المتعلقة بفريضة الحج المباركة وما يتبعها من مسائل مهمة. وسؤالنا الأول لليوم: ما هي شروط الحج المقبول؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، أحبتي بارك الله فيكم أيها المستمعون، قبل البدء بالجواب أذكركم أن تنوا لله تعالى في الاستماع إلى علم الدين، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. ونقول في الجواب: الحج المقبول المبرور له شروط لا بد منها، وهذا الحج المبرور هو الذي يكون سببا لمغفرة جميع الذنوب الكبائر والصغائر. فقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والرفث معناه الجماع. وهذا الحج المبرور شرطه أن يكون من مال حلال، وأن يؤدي الحاج الأركان صحيحة ويجتنب في حجه الكبائر، وأن يأتي بواجبات الحج. وأما من لم يلتزم بهذه الشروط فلا يكون حجه مبرورا، ومن لم يكن حجه مبرورا لا يكون سببا لغسله من الذنوب الكبائر والصغائر. والأمر كما قال بعض العلماء: ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. نسأل الله السلامة.
0: جزاك الله خير الجزاء فضيلة الشيخ نبيل. سؤالنا التالي يتعلق بالسؤال الأول، وهو أن من مزايا الحج المبرور مغفرة الذنوب، لكن لو تفسر لنا سيد الشيخ ما هي الذنوب التي ستغفر؟ إذ قد يظن شخص ما أن الإنسان لو كان عليه قضاء صلوات مفروضات تركها من غير عذر، فهل تغفر هذه الذنوب بحجه هذا؟
1: هذه الملاحظة مهمة، فليعلم أيها الأحبة أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا في غير حقوق الآدمي، يعني حق الآدمي إذا حج هذا الشخص لا يذهب هذا الحق الذي لشخص مثلا أقرضه مالا وهو لم يدفع له، لا يذهب هذا القرض فيسقط عن هذا الشخص الذي حج، لا، فحق الآدمي لابد فيه أن يؤدى لصاحبه، ولا يسقط هذا الحق بحجه. كذلك من كان عليه صلوات في ذمته ترك هذه الصلوات بلا عذر عن كسل مثلا، لا تسقط هذه الصلوات بالحج، بل لابد من قضائها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، رواه البخاري وابن حبان. يعني إن كان نام عنها أو نسيها يجب أن يقضيها، فكيف بالذي تركها عمدا لابد أن يقضيها، هذا مع التوبة إلى الله لأنه وقع في معصية كبيرة. وهذا في حق من نسي الصلاة أو نام عنها، فكيف بمن تركها عمدا، فلا بد من قضائها. كذلك من كان عليه صيام أيام من رمضان لا تسقط بالحج، فلا بد من قضائها حتى تبرأ ذمته.
0: نفع الله بكم مجتمعاتنا سيد الشيخ نبيل. السؤال التالي يتعلق بقطع شجر الحرمين، ما حكمه؟ وهل يمكن أخذ شيء من تراب أرضهما للتداوي مثلا؟
1: تراب مكة والمدينة لا يجوز إخراجهما منهما، ولا يقطع شجرهما النابت فيهما. أما المستنبت، يعني واحد هو زرعه، فيجوز قطعه، ولا ينفر صيدهما، فيحرم التعرض لنبات حرمي مكة والمدينة مما لا يستنبت، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعضد شجره ولا ينفر صيده، رواه ابن حبان. وقوله ولا يعضد أي لا يقطع. وأما أخذه لدواء ولبهائم فلا يحرم ذلك. والإذخر أيضا لا يحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا الإذخر، هذا يصطفون به البيوت. ولا يحرم قلع مؤذن كشجر ذي شوك. أما الأكل من ثمر شجرهما النابت فيهما فيجوز، لكن من غير أن يخبط الشجر خبطا. وأما ما كان من حصى قبر سيدنا حمزة رضي الله عنه وحصى قبر صهيب عليه رضوان الله فيجوز إخراجهما لخصوصية ذكرت فيهما. فحصى قبر حمزة ينفع بإذن الله لمن به صداع، وحصى قبر صهيب ينفع بإذن الله لمن به حمى.
0: بارك الله فيك سيد النبيل.
1: آمين وفيك.
0: سؤال قد يخطر على بال البعض: هل الأفضل للمحرم تغطية الكتفين أم الكشف عن أحدهما عند الإحرام؟
1: بارك الله فيك. الأفضل للمحرم أن يضع الرداء على كلا كتفيه إلا عند الطواف، فإنه يطبع، وذلك بأن يمر طرف ردائه الأيمن تحت إبطه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر بكلا طرفيه، ويفعل مثل ذلك في السعي الذي بعده الطواف.
0: زادك الله علما ورفعة وقدرا. سؤالنا التالي هو: ما هو المخيط من اللباس؟ وهل يجوز لبس السراويل المستعملة الآن عند الإحرام؟
1: لا يجوز للرجل أن يلبس أثناء إحرامه قبل أن يتحلل التحلل الأول ما يحيط ببدنه بالخياطة كالجوارب والسراويل والقمصان، ولو كان هذا السروال قصيرا.
0: سيدي أفيدونا أفادكم الله، هل يجوز تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة أو قبل الوقوف بعرفة؟
1: طواف الإفاضة هو طواف الركن، وقته بعد منتصف ليلة العيد إلى نهاية العمر، ويصح فعله مع السعي بعده، يعني يطوف ثم يسعى بعده قبل رمي جمرة العقبة، لكن قلنا طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة العيد، كما أن وقت الحلق أو التقصير ووقت رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة العيد، وهذا الأحسن. أما الوقوف بعرفة فيقدم على طواف الإفاضة، ووقته من ظهر يوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر العيد.
0: سيدي النبيل، بما أننا ذكرنا الوقوف بعرفة فيوجد سؤال مرتبط به: إذا وقف الحاج خارج حدود عرفة قريبا منها حتى غربت الشمس ثم انصرف، فما حكم حجه؟
1: لا بد أيها الأحبة لصحة الوقوف بعرفة أن يكون ضمن حدوده في الوقت الذي يصح فيه الوقوف، وهو كما بينا سابقا ما بين زوال التاسع من ذي الحجة، يعني بعد الظهر، إلى فجر العيد، ولو وقف لحظة قصيرة. فإن لم يقف في عرفة في هذه المدة ولا لحظة فقد فاته الحج.
0: سبحان الله، بارك الله فيك سيدي.
1: آمين وفيك.
0: وما زلنا في الوقوف بعرفة، ما حكم من حج وانصرف من عرفة قبل غروب الشمس لظروف عمله؟
1: إن دخل الحاج إلى أرض عرفات بعد زوال التاسع من ذي الحجة صح وقوفه ولو انصرف من عرفات قبل الغروب، هذا مذهب الإمام الشافعي وآخرين. لكن يستحب الجمع بين الليل والنهار فيها في عرفة، وعلى قول يجب، وعند المالكية لا بد أن يكون بالليل فيها، يعني يجمع بين الليل والنهار لصحة هذا الوقوف. بارك الله فيكم ورزقنا الله وإياكم الحج والعمرة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا ذلك يا أرحم الراحمين، وارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم نحن ومن يستمع إلينا، آمين يا رب العالمين.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: آمين وفيكم.
0: ونشكر المستمعين الكرام على حسن إصغائهم ومتابعتهم لهذه الحلقة من برنامج حكم الدين في الحج، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39، بإدارة إدريس.

0: الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله فيما أخبر به.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرف هالنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك فيه الخليوي 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم
1: 01-64-94-350-417. ألو وينك؟
2: بدي وين؟
1: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه
2: لحظة لحظة ما معي محلة كل هول
1: ما تعت الهم بس نقلهم من سالتك لسالة الخير
3: سلة الخير منكم للمحتاجين
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و$365 لمن اعتمر سابقاً السعر يشمل التأشيرة المواصلات كاملة فنادق الإقامة والمزارات كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534

نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس بثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: السريع خدلك الخبري، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب الصياني بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.

0: أهلا بكم. انتهى اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن بعد ثلاث جولات تفاوضية متتالية برعاية أمريكية من دون أي حديث أو إيحاء من أي من الأطراف أنه يمكن البناء حتى الآن على أي نتائج حاسمة أو اختراقات فعلية. فقد دخل لبنان المفاوضات واضعا أولوية تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف التدمير جنوبا، فيما دخل الجانب الإسرائيلي المباحثات انطلاقا من أولوية أمنية تقوم على ما قال وفده في خلال اجتماعات اليوم الأول، تحييد حزب الله وترتيب واقع أمني جديد على الحدود قبل أي انسحاب أو تهدئة شاملة. أما الأمريكيون فبدوا معنيين أولا بمنع انهيار الوضع الميداني وضبط مستوى التصعيد أكثر من دفع الأطراف نحو تسوية نهائية في هذه المرحلة. هذا فيما ينتظر أن تبحث جلسات اليوم الملفات الأمنية ضمن مسار تفاوضي يمتد على يومين في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. وفي موازاة ذلك حضر الملف التفاوضي بقوة في عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة نواف سلام وجرى عرض لآخر المستجدات. وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قال في تصريح لصحيفة الأخبار إن موقفنا هو مع التفاوض غير المباشر للتوصل أولا إلى اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار، متسائلا هل هناك وقف لإطلاق النار حاليا، لافتا إلى عدم الالتزام الإسرائيلي بأي اتفاق منذ تشرين الأول 2024. وفي إشارة إلى عدم توقع الكثير من جولة التفاوض الحالية في واشنطن قال بري: أنا متشائل، لست مع التفاوض المباشر لكنني لن أتكلم حاليا، وعندما ننتهي سيكون لي كلام. وشدد على أن أي اتفاق ينبغي أن يحظى بمظلة ضمانات سعودية إيرانية أمريكية. في المقابل قال وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس في تصريح له إننا مستمرون بالعمل بقوة في لبنان ضد كل تهديد حتى تحقيق أهداف الحرب. بدوره قال الوزير الإسرائيلي إتمار بن غفير في تصريح: لدينا خطة للاستيطان في لبنان. إلا ذلك قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يتفق الجانب اللبناني والإسرائيلي على انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية مقابل نزع سلاح حزب الله. وذكر التقرير أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA أعدت خطة لنزع سلاح الحزب، ومن المتوقع أن تجتمع وفود من الجانبين اللبناني والإسرائيلي اليوم لاستكمال محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة. ميدانيا يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته واعتداءاته. وفي آخر التطورات وجه جيش العدو الإسرائيلي قبل قليل انذارا عاجلا إلى السكان في البلدات والقرى التالية: عين بعال، لخراي، بزرارية، عرب صليم، عرب الجل، بالإخلاء فورا. وكان جيش العدو وجه صباح اليوم انذارا عاجلا إلى سكان خمس بلدات جنوبية بالإخلاء. ويسجل تحليق للطيران المسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض جدا. واستهدفت مسيرة معادية دراجة نارية في بلدة المجادل قضاء صور، وأغار الطيران المسير المعادي مستهدفا بلدة شحور في قضاء صور أيضا، كما استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلية بلدات كونين وبرعشيت وبيت يحون في قضاء بنت جبيل. هذا وأغار طيران الحرب المعادي على بلدة مجدل سلم، وأغار مستهدفا منطقة الحمادية مفرق معركة قرب صور. في المقابل أعلنت المقاومة في لبنان في سلسلة بيانات أنها استهدفت دبابة ميركافا في بلدة رشاف بمحلقة انقضاضية وحققت إصابة مؤكدة، كما استهدفت آليات بوكلين تابعة لجيش العدو الإسرائيلي كانت تقوم بعمليات تجريف في بلدة الخيام بقذائف المدفعية. إلى ذلك أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن طائرتين مفخختين تضربان أهدافا في منطقة شوميرا بالجليل الغربي، وأفيد أن صفارات الإنذار دوت عند الحدود اللبنانية بالجليل الغربي تحسبا لتسلل مسيرة. معيشيا أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في تصريح من مرجعيون دعم أكثر من 6000 عائلة في حاصبية ومرجعيون بمساعدات نقدية لتعزيز صمودها. تربويا أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في مؤتمر صحفي إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام، وكشفت أن أي قرار يتعلق بالامتحانات الرسمية ينبغي أن ينطلق من فهم حقيقي لواقع الطلاب، وهذا القرار يحمل مسؤولية المحافظة على الشهادة الرسمية، ولا يمكن أن نتجه نحو إلغاء كامل يؤثر على قيمة هذه الشهادة. وأضافت أنه سيكون هناك ثلاث دورات متتالية استثنائيا لبرنامج امتحانات البكالوريا من حزيران إلى أيلول وتقليص للدروس، واعتبارا من يوم الاثنين سيتم نشر المطلوب لكل مادة ولكل فرع. حياتيا أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أن الأولوية القصوى اليوم تتمثل في وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم، مشددا على أهمية عودة أهالي الجنوب إلى منازلهم بأمان وكرامة بما يسمح باستعادة الاستقرار والحياة الطبيعية في القرى والبلدات الجنوبية. وخلال جولة أجراها في مرفأ طرابلس أطلق رسامني مناقصة لتحديث دراسات خط سكة الحديد طرابلس العبودية، كما اطلع على آلية الكشف والتفتيش على البضائع والحاويات داخل المرفأ. حياتيا أيضا ناشد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرة الحكومة إعادة النظر في الضريبة المقررة على البنزين في ظل الارتفاع العالمي في أسعار النفط نتيجة تداعيات الحرب وارتفاع كلفة التأمين والنقل، وقال على الحكومة إعادة النظر في الضريبة على البنزين للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطن. في ملف المحروقات أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 43 ألف ليرة و98 أوكتان 42 ألف، في حين انخفض سعر صفيحة المازوت 11 ألف ليرة واستقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان مليونين و543 ألف، بنزين 98 أوكتان مليونين و560 ألف، المازوت مليونين و254 ألف، أما قارورة الغاز فمليون و498 ألف ليرة لبنانية. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريض أحمد أمين أواسة بمستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة جدا جدا لبلاكات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-011-354. إذن المريض أحمد أمين أواسة بمستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة جدا جدا لبلاكات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 03-011-354. لبوا ولكم جزيل الشكر. وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: جوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف على كيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حتى.
7: أرحب بكم من جديد. في اليوم 77 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إنه ينبغي عدم تفويت فرصة التوصل لمفاوضات تنهي الحرب في إيران في أسرع وقت ممكن وتعيد فتح مضيق هرمز. كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه من المهم عدم وجود أي مشكلات أو عوائق في مضيق هرمز، وشدد على أنه ينبغي وقف الحرب في إيران فورا والتوصل إلى هدنة. وكان رئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه اتفق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز. من جهته أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في تصريح أن المطلوب من سفن دول الصديقة التنسيق مع قواتنا البحرية فقط لتجنب أي عراقيل ولضمان عبور آمن. وكشف أن عددا كبيرا من السفن تمكن خلال الأيام الماضية من عبور مضيق هرمز بمساعدة قواتنا البحرية وستواصل هذا المسار. في ملف المفاوضات، أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن بلاده تحافظ على فترة وقف إطلاق النار رغم هشاشتها لإتاحة المجال للمساعي الدبلوماسية، مشيرا إلى أن المفاوضات الحالية تتعثر بسبب نقص الثقة والرسائل المتناقضة التي تصلنا من الأمريكيين. وفيما يتعلق بالملاحة البحرية، قال أن مضيق هرمز مفتوح للعبور باستثناء سفن الدول التي تحاربنا وعلى السفن التي تعبر التنسيق مع جيشنا، مضيفا بقوله عندما ينتهي العدوان ستعود كل الأمور إلى طبيعتها وسنتأكد من إجراء الترتيبات مع عمان لعبور آمن للسفن. في فلسطين المحتلة، اقتحم مستعمرون اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت وفا عن مصادر محلية بأن عشرات المستعمرين اقتحموا منطقة باب الأصباط تحت حماية شرطة الاحتلال بالتزامن مع إقرار إجراءات مشددة في محيط المسجد الأقصى، حيث أغلقت قوات الاحتلال باب الأصباط أمام المصلين الوافدين لأداء صلاة الجمعة. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري ميسكوف بأن الكرملين سيعلن قريبا عن موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين. وأجاب بيسكوف عن سؤال حول موعد زيارة بوتين للصين بقوله سنصدر بيانا رسميا قريبا جدا. وصرح بيسكوف أن أجندة زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الصين واضحة وتشمل العلاقات الثنائية والتعاون التجاري الاقتصادي والشؤون الدولية. تبادلت روسيا وأوكرانيا 205 أسرى حرب من كل جانب على ما أفاد الجانبان بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق يتعلق بعملية تبادل جديدة. وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن 205 جنود معظمهم كانوا في الأسر منذ عام 2022 قد عادوا إلى أوكرانيا. صحيا، وصل 6 ركاب كانوا على متن السفينة الموبوءة حيث انتشر فيروس هانتا اليوم إلى قاعدة عسكرية جوية في غرب أستراليا، حيث سيدخلون في حجر صحي لمدة 3 أسابيع بحسب وكالة فرانس بريس. ولا ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة بخاصة على الساحل. يتوقع تساقط الرذاذ المتفرغ خلال الفترة الصباحية على أن يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 16 إلى 23، فوق الجبال من 9 إلى 19 درجة، أما في الداخل من 14 إلى 26 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 80%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء 21 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: أحبابي الأعزاء، أهلا بكم من جديد.
1: يا وردي فتح هاي هاي، يا وردي لوح هاي هاي.
0: تحية كتير كبيرة من ماما ريما لكل المستمعين الكرام، وخاصة أحبابنا الطلاب من كافة الأعمار.
1: كل الطلاب بهمني مع زقف ودف وطني.
0: بتمنى تكونوا بخير وعافية، وبتمنى يكون عندكم همة قوية لتعملوا أمور فيها خير، فيها ثواب وفيها أجر، مثل بر الوالدين، مثل زيارة المريض للاستئناس، ومثل التمسك بالعادات الإسلامية الحلوة، وما تنسوا الصلوات الخمس.

لما منحافظ على الآداب الحلوة اللي تعلمناها من شرعنا الحنيف بينتشر الخير أكتر وأكتر وبتخف المشاكل وبتخف المشاكل

حابة أحكي عن أمور كتير مهمة المطلوب منا أنه نتعلمها، منها أمور أخلاقية ومنها أمور اجتماعية، يعني مجموعة كبيرة من العناوين اللي ممكن نتناولها ببرنامجنا تتعلق بالآداب العامة، فخلينا بكل حلقة نذكر البعض منها.

الموضوع اللي معي اليوم كتير مهم، إذا منطبقه بحياتنا اليومية نرتاح ومنريح. رح نحكي اليوم عن استئذان الأهل. كيف يعني؟ اسمعونا وتابعونا. عم نشوف بكتير من الأوقات بعض الأولاد كيف عم بيبعدوا عن بعض العادات الحلوة، مثلا عادة الاستئذان. يعني مثلا بيظهر من البيت ما بيخبر أهلاته أنه ظاهر، أو بيتأخر من دون ما يخبر مسبقا أنه حيتأخر، وبيشغل بال أهلاته وبتصير عنده عادة، وهالعادة أبدا مش حلوة. الموضوع عن الاستئذان موضوع واسع جدا ومهم جدا، فخلونا بالأول نسمع حليمة وكريمة ونعرف شو هي مشكلتهم وشو يلي صار معهم. تابعونا.

0: حليمة وكريمة تأخروا، وينهم يا ترى؟ أنا بعتهم حتى يجيبوا لي كم غرض، ليه تأخروا؟ نشغل بالي عليهم، خير إن شاء الله.
1: حليمة تأخرنا على ماما ريما،
2: بس نحن قاعدين مبسوطين وعم نتسلى مع نعيمة.
1: لا يا حليمة، قومي بسرعة قبل ما تزعل ماما ريما.
2: ربع ساعة بس ومنروح يا كريمة.
1: كنا على أساس عم نجيب غراض للماما ريما، صرنا فجأة عم نعمل زيارة؟
2: خلص يا كريمة خلص، مش رح نطول.
0: إيه لا، كتير تأخروا حليمة وكريمة.
1: نحن جينا
2: ماما ريما.
0: الحمد لله، نشغل بالي عليكم، بدي بلش البرنامج، كتير طولتوا.
1: ماما ريما، انت بعتينا حتى نجيب غراض؟
0: مزبوط.
1: وأنا ما كان بدي أتأخر، بس
0: شو يا كريمة، وانت يا حليمة؟
2: سمعنا أنه صديقتنا نعيمة مريضة، فحبينا أنه نزورها لله تعالى.
0: وعم تعملوا زيارات من ورايي؟ ولو يا كريمة، ولو يا حليمة، لو صار لكم شي كيف كنت عرفت؟
3: مثل ما سمعتوا، القصة بلشت بزيارة مريض، ولو انه بالأساس كان بس منشان يجيبوا بعض الأغراض لأمهم. ولكن شو يلي صار؟ حبوا يمرقوا بطريقهم ويزوروا رفيقتهم المريضة. هلأ زيارة المريض حلوة وفيها ثواب، ولكن منروح من دون ما نخبر أهلاتنا؟ لا، مش مناسب أبداً. خلينا نعرف شو صار.
0: هلأ خبروني يا حليمة وكريمة، شو أشبها نعيمة؟
1: ساخنة وحرارتها عالية.
2: إلنا منقعد ومنسليها شوي.
1: فمرق الوقت بسرعة وقعدنا عندها شي ساعة ونص.
0: ما كتير ساعة ونص زيارة مريض؟
1: نحن حبينا نسليها وقلنا بركي بتخف عندها الحرارة.
0: أنا شايفة إنه زادت عندها الحرارة لنعيمة.
2: والحل يا ماما ريما؟
0: الحل الأحسن يا حليمة ويا كريمة إنه ما نطول زيارتنا عند المريض، وحسب وضعه كمان لو قعدنا عنده ربع ساعة بينسر قلبه.
2: ربع ساعة بس؟
0: نحن ما مننسى إنه في ثواب بزيارة المريض، بس كمان يا حبيباتي في آداب بزيارة المريض. هو بيكون بحاجة للراحة وبعض الرواء، ويمكن هالمريض يكون عم يشعر ببعض الآلام والأوجاع وما قادر يظهر أمامنا، فالمطلوب منا نخفف عنه مش نزيد همه. مزبوط يا كريمة ويا حليمة؟
2: مزبوط ماما ريما.
0: بعد في شغلة واحدة بدي منكم تنتبهوا لها كتير منيح.
2: شو هي يا ماما ريما؟
3: ومثل ما سمعنا بالمقطع الثاني إنه زيارة المريض إلها آداب، ورح نرجع نعيدها باختصار. ما منطول بزيارتنا لأنه المريض بيكون تعبان وبده يرتاح، وأنا بزيد كمان إنه ما نخبر المريض أمور محزنة أو نخبره مشاكل عم بتصير، يعني اللي فيه مكفي. وكمان من المهم جدا نعطيه أمل ونخفف عنه، يعني ما منخوفه من مرضه، وكمان منذكره بالصبر على المرض، لأنه الصبر مثل ما منعرف فيه أجر وثواب. وبعد في شغلة مهمة نضوي عليها، وهي إنه نختار الوقت المناسب لزيارة المريض.
0: هلأ موضوع زيارة المريض وحليني، أما قصة إنه رحته من دون إذني فهيدي ما بقبل فيها أبداً.
1: بصراحة ماما ريما، حليمة هي اللي عرضت الفكرة علي.
2: بس ما تنسي كمان يا كريمة إنك وافقت تروحي.
1: أنا وافقت بس مش على أساس طويل.
2: يعني بفهم منك إنه أنا السبب بكل اللي صار؟
1: تقريباً هيك شي.
2: شو عم تحكي يا كريمة؟
0: حليمة كريمة، هلأ مش وقت تلوموا بعض، وهالمشاجرة كلها ما في منها فائدة. بعدين مش حلو أبداً إنه تعاملوا بعض بهالطريقة.
2: صحيح، أنا بعتذر منك يا كريمة.
1: وأنا كمان بعتذر، وبوعدك يا ماما ريما إنه ما يتكرر هالشي.
0: كتير منيح، فإذاً خلينا نكمل حلقتنا سوا.
3: والأمر الأخير مثل ما لاحظتوا إنه حليمة وكريمة راحوا يعملوا زيارة من دون إذن الماما، بغض النظر إذا كانت زيارة مريض أو غير، ولكن من الأدب إنه نستأذن أهلاتنا ونخبرهم لوين بدنا نروح ومننطر منهم الجواب والإذن، يعني ما منتحرك قبل ما ناخد الجواب ونعرف إذا في قبول أو لا. اتفقنا يا أحمد؟

كمان بذكركم بشغلة مهمة وكتار من الناس بينسوها. شو هي يا ترى؟ عيادة المريض، يعني زيارة المريض إذا نوى فيها لله تعالى بيكون له أجر وثواب. حنذكر بعض الأحاديث النبوية الشريفة عن زيارة المريض. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يقول: لا بأس، طهور إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يعود، يعني يزور مريضا ممسيا، إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي. كان عليه الصلاة والسلام يتفقد أحوال الصحابة ويسأل عنهم ويطمئن على صحتهم، فكان إذا سمع بمرض أحد بيدر فورا لزيارته ويوقف بجانبه ويلبي رغباته واحتياجاته، من بعدها يدعي له بالشفاء وتكفير الذنوب إذا كان مسلم، وكان يدعو للإسلام إذا كان غير مسلم.

ومنختم بهالقصة. مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور غلاما من وقت لآخر ليطمئن على صحته، لأنه كان مريضا ولم يكن هذا الغلام على دين الإسلام، فبقي النبي يزوره ويطمئن عليه. وعندما اشتد مرضه زاره ودعاه إلى الإسلام، فنظر الغلام إلى أبيه متسائلا، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم الغلام ثم مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وهيك أحبابنا منكون تعلمنا شيء من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في بعض آداب زيارة المريض. صار وقت نودعكم ونقول إلى اللقاء يا أصدقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. جولة محادثات ثالثة في واشنطن بين لبنان والجانب الإسرائيلي اليوم. الرئيس نبيه بر التقى الرئيس نواف سلام في عين التينة وجرى عرض لآخر المستجدات. تصعيد ميداني واسع جنوبا، انذارات بالإخلاء وغارات مكثفة تطال العديد من القرى وتحليق مكثف فوق بيروت والضاحية. المقاومة في لبنان استهدفنا دبابة ميركافا وثلاث آليات لجيش العدو وكانت تقوم بعمليات تجريف في الأخيم. الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في الجليل الغربي خشية تسلل مسيرة. وزيرة التربية ريما كرامي إلغاء امتحانات البريفي لهذا العام وثلاث دورات للثانوية العامة. وزيرا البيئة والصحة بحثا في تعزيز التنسيق لمواجهة تحديات المناخ والصحة العامة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غادر بكين مختتما زيارة استمرت ليومين. الخارجية الصينية سنواصل العمل مع المجتمع الدولي لتقديم دعم أقوى للمفاوضات بين أمريكا وإيران. وزير الخارجية الإيراني المفاوضات الحالية تتعثر بسبب نقص الثقة والرسائل المتناقضة التي تصلنا من الأمريكيين. قائد الجيش الإيراني سندافع بكل قوة عن وحدة أراضي البلاد واستقلالها. سلطات روسيا وأوكرانيا تتبادلان 205 أسرى حرب من كل منهما. أخيرا الطقس المتوقع غدا يستقر تدريجيا والحرارة تتخطى معدلاتها الأحد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وشفيع المذنبين يوم الدين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحديث رواه البخاري. وقال العالم الجليل عبد الله الحضرمي الملقب بالفقيه المقدم: إن من تكلف الحج شوقا إلى بيت الله وحرصا على إقامة الفريضة إيمانه أكمل وثوابه أعظم وأجزل، لكن بشرط أن لا يضيع بسببه شيئا من الفرائض، وإلا كان آثما واقعا في الحرج. والحج فرض على المستطيع في العمر مرة، ومن أنكر وجوبه فقد كفر، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نحوه. وأما تركه مع الاستطاعة واعتقاد وجوبه فلا يكون كفرا. وأما العمرة فقد اختلف فيها، فذهب بعض الأئمة كالشافعي إلى فرضيتها، وذهب بعض إلى أنها سنة. وللحج شرائط وجوب، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. ولا يجب الحج على المرأة إن لم تجد محرما يذهب معها، أو زوجا أو نسوة ثقات. ويجوز لها أن تذهب وحدها لحج الفرض، لا لحج النفل وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قبور الصالحين. وكذلك من كان عليه نفقة واجبة ولا يجد ما يحج به زائدا على ما يحتاجه للنفقة الواجبة فلا يجب عليه الحج. وللحج أركان وواجبات وسنن، فأركانه الإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت 7 مرات والسعي بين الصفا والمروة 7 مرات والحلق أو التقصير والترتيب في معظم الأركان. ويجب على من أراد الحج أن يتعلم ما أحل الله فيه وما حرم وما هو واجب فعله في الحج، ويتعلم ما يبطل الحج ليجتنبه، لأن الله تعالى كلفنا بأشياء فلا بد من مراعاتها. فمما يجب مراعاته الإحرام من الميقات، أي من آبار علي، بالنسبة لأهل بلادنا الذين يسلكون طريق المدينة بالبر. أما بالنسبة للذي يسافر من بلدنا بالطائرة فيحرم في بيروت أو في الطائرة، ولا يجوز للحاج مجاوزة الميقات قبل الإحرام. ومما يجب مراعاة شروطه طواف الإفاضة، فإنه يشترط له الطهارة الكاملة لأنه بمثابة الصلاة، إلا أنه يجوز فيه كلام الناس. لذلك على المرأة الحائض أن تؤخر الطواف إلى وقت النقاء، لأنها لو طافت وهي حائض ما صح طوافها ووقعت في ذنب، ولا يجوز لها تركه. فإن تركته وعادت إلى بلدها فإنها تقع في ذنب كلما جامعها زوجها. وكذلك المريض الذي عجز عن الطواف لا يجوز له تركه، بل ينتظر إلى وقت قدرته على الطواف ويطوف. وكذلك يجب مراعاة كون الكعبة عن يسار الطائف في جميع طوافه، فلو تحول صدره بحيث صارت مواجهة له أو خلفه بسبب الزحمة وجب عليه أن يعود إلى المكان الذي تحول صدره عنده ويتم طوافه، وإن لم يستطع الرجوع أتى بشوط بدله. وكذلك الرجم لا يصح إلا بحصن، ويسن أن يلتقطها الحاج من مزدلفة، فلا يجزئ الرجم بالأحذية والمظلات وغير ذلك كما يفعل بعض الجهال، ويرميها حصاة حصاة بيده في الحوض المخصص لها، فمن رماها في غير المكان المخصص لم يصح. ولا يجوز التوكيل لمن قدر على الرجم، كذلك لا يجوز لمحرم استعمال الصابون المطيب والدهن ونتف شعر وقص ظفر وغير ذلك من محرمات الإحرام. ويحرم الجماع قبل التحلل الأول، ويفسد الحج، ويلزمه إتمامه وقضاؤه فورا، وتلزمه الكفارة. وكذا يحرم الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. وينبغي أن يتحفظ من إيذاء الناس في الزحمة، ويتلطف بمن يزاحمه، ويراقب نفسه من الوقوع في الذنوب والمعاصي، لا سيما الكفر اللفظي الذي يقع فيه كثير من الناس بسبب الغضب وغير ذلك، لأن من كفر أهلك نفسه وأذهب ثواب حسناته كلها. وإذا مات قبل الرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين يخلد في نار جهنم. ويسن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع أئمة الاجتهاد الأربعة وغيرهم لأهل المدينة ولأهل الآفاق القاصدين بسفرهم زيارة قبره الشريف، وهي من القرب العظيمة. ويستحب للزائر أن ينوي مع زيارته صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله تعالى بالمسافرة إلى مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، ويسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته وأن يتقبلها منه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي، رواه الدارقطني وغيره، وقواه الحافظ السبكي. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. رواه ابن ماجه.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.
9: تاريخ الحجر الأسود الأنور. تعرض الحجر الأسود لأحداث كثيرة، ولولا أن الله قدر له الحفظ والبقاء لعصفت به الكوارث وتبدد بين ركام الحوادث. تاريخ الحجر الأسود الأنور من فضائله أنه تسكب عنده العبرات وتذهب الحسرات، دلالة على الحضور والخشوع والرحمة. بصوت الشيخ محمد الدنا.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في رحاب هذا البرنامج المشوق الذي يحكي لنا التاريخ المضيء الجميل للحجر الأسود، والذي يزين إحدى زوايا الكعبة المشرفة وينيرها ويزيدها ألقا. ولكن قبل الولوج في بيان تاريخ الحجر الأسود، فلنعرج قليلا على التعرف على تاريخ البيت العتيق. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. تشير هذه الآيات بوضوح إلى أن أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله هو الكعبة المشرفة. قال القرطبي: قال سيدنا علي رضي الله عنه: كان قبل البيت بيوت كثيرة، والمعنى أنه أول بيت وضع للعبادة. وتشير كذلك إلى ما في هذا البيت من قدسية وحرمة، وما فيه من دلائل وبراهين وآثار، منها مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، منها الأمن لأهل الأرض، وفي الآيات دعوة القادرين لحج هذا البيت وقصده وتعظيمه. فقد روى الحافظ البخاري رحمه الله عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. قال القرطبي: وأما المسجد الأقصى فجدد بناءه سليمان عليه السلام كما خرجه النسائي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سليمان بن داود عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالا 3، سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه، أي لا يدفعه، إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه فأوتيه. فجاء إشكال بين الحديثين، لأن بين إبراهيم وسليمان آمادا طويلة، قال أهل التواريخ أكثر من 1000 سنة، وقد روي أن أول من بنى البيت آدم عليه السلام كما تقدم، فيجوز أن يكون غيره من ولده وضع بيت المقدس من بعده 40 عاما، ويجوز أن تكون الملائكة أيضا بنته بعد بنائها البيت بإذن الله، وكل محتمل والله أعلم. وفي تفسير اللباب لابن عادل عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله بعث ملائكة فقال: ابنوا لي في الأرض بيتا على مثال البيت المعمور، فبنوا له بيتا على مثاله واسمه الضراح. وأمر الله من في الأرض من الملائكة الذين هم سكان الأرض أن يطوفوا به كما يطوف أهل السماء بالبيت المعمور، وهذا كان قبل خلق آدم 2000 عام، وكانوا يحجونه، فلما حجه آدم قالت الملائكة: بر حجك، حججنا هذا البيت قبلك 2000 عام. وذكر الزركشي في كتابه إعلام الساجد بأحكام المساجد تحت عنوان باب في ذكر أسماء مكة أن من أسماء الكعبة البيت العتيق والبيت الحرام لتحريم القتال فيه، مما يدل على حرمته ومكانته، وهو أول وأولى المساجد التي تشد إليها الرحال، حيث ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. رواه البخاري. والكعبة هي قبلة المسلمين في صلواتهم 5،

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة وصلاة في مسجدي 1,000 صلاة وفي بيت المقدس 500 صلاة. وقال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط: قول الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، لما رد على اليهود في إنكارهم التوجه إلى الكعبة، وكانت الكعبة بناء إبراهيم وهم ينسبون أنفسهم إليه، كانوا أولى بتعظيمها لأنها من مآثره عليه السلام، ولوجه آخر من إظهار فضلها، وهو كونها مثابة للناس وأمنا، وأن فيها مقام إبراهيم، وأن الله تعالى أوحى إليه وإلى ولده إسماعيل ببنائها وتطهيرها، وجعلها محلا للطائف والعاكف والراكع والساجد، وأمره بأن ينادي في الناس بحجها. والبيت هنا الكعبة على قول الجمهور، وقيل المراد بالبيت الحرم لا نفس الكعبة، لأنه وصفه بالأمن، وهذه صفة جميع الحرم لا صفة الكعبة فقط. ويجوز إطلاق البيت ويراد به كل الحرم، وأما الكعبة فلا تطلق إلا على البناء الذي يطاف به، ولا تطلق على كل الحرم. وقيل معنى قول الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أن الناس كانوا يقتتلون ويغير بعضهم على بعض حول مكة وهي آمنة من ذلك، ويلقى الرجل قاتل أبيه فلا يستفزه، لأن الله تعالى جعل لها في النفوس حرمة، وجعلها أمنا للناس والطير والوحش إلا الخمس الفواسق، فخصصت من ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع، والفأرة والكلب العقور، والحدية. والكلب العقور هو كل عاد مفترس غالبا كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها، وفي رواية الحدأة، وهي نوع من الطيور. وقال النووي: سميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب. وإلى هنا مستمعين الكرام، تنتهي حلقتنا هذه من برنامجنا تاريخ الحجر الأسود الأنور. نجدد لكم الدعوة لمتابعتنا في الحلقات المقبلة، فإلى الملتقى إن شاء الله تعالى.
1: تاريخ الحجر الأسود الأنور. تعرض الحجر الأسود لأحداث كثيرة، ولولا أن الله قدر له الحفظ والبقاء لعصفت به الكوارث وتبدد بين ركام الحوادث. تاريخ الحجر الأسود الأنور من فضائله أنه تسكب عنده العبرات وتذهب الحسرات، دلالة على الحضور والخشوع والرحمة، بصوت الشيخ محمد الدنا.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

أخوة الإيمان، نداء إنساني عاجل. المريضة هبة شميطلي الموجودة في مستشفى سان شارل بمعبدة بحاجة ماسة جدا إلى وحدتي دم من فيت أو نيجاتيف. للتواصل 03-75-4993. إذن المريضة هبة شميطلي الموجودة في مستشفى سان شارل بعبدة بحاجة ماسة جدا إلى وحدتي دم من فيت أو نيجاتيف. للتواصل 03-754-993. لبوا للحاجة القصوى وبارك الله بكم.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. الله

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: كل شيء من العالم اللطيف والكثير ما كان شيئا موجودا قبل أن يخلقه الله، إنما وجد بعد أن خلقه الله. هذه العقيدة هي عقيدة التوحيد التي جاء بها القرآن: ليس كمثله شيء. هذه الآية معناها هذا الذي قاله سيدنا أحمد الرفاعي، غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. وهذا الذي أشرعه علماء أهل السنة في الشرق والغرب،

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعده خارجيه مريحه وداخليه بصاله واسعه وكبيره، بتقدم صاج قهوه سحلب فرابيه وسموذي واراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الاحبه والرفقه، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي او الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة، أذكركم أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى في الاستماع إلى علم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا من القرآن الكريم دليل على فضل علم الدين عند الله تبارك وتعالى، لأن الذين يتعلمون علم الدين ثم يطبقون بحيث يؤدون كل ما افترضه الله ويجتنبون كل ما حرمه الله ويعلمون الناس، هؤلاء لهم درجة عالية عند الله تبارك وتعالى. كذلك يدل على فضل العلم قول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني الذي تعلم ما فرض الله تعالى من أمور الدين هذا ليس كالجاهل الذي لم يتعلم. الجاهل الذي لم يتعلم كيف يصلح عمله، كيف يصلح صلاته، كيف يصلح صومه، كيف يصلح زكاته، وهو لا يعلم. لذلك العلماء قالوا: لا يعذر هذا الإنسان الجاهل الذي ما تعلم ما فرض الله تعالى عليه ثم صار يأتي بصور العبادات دون أن تكون موافقة للشرع، فهذا لا يقبل منه ذلك. يعني في دين الله الإنسان إذا أتى بصورة العمل ولم يكن عمله موافقا للشرع الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، عمله هذا لا يقبله الله تعالى منه. فلذلك العلم مهم، ولا يجوز أن يهمل طلب علم الدين، لا يجوز إهماله. وكانت عناية الصحابة بعلم الدين كبيرة، وكذلك السلف الصالح الذين كانوا في أيام الصحابة والذين جاءوا بعد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت لهم عناية كبيرة بعلم الدين، لا سيما بعلم العقيدة. حتى إن أكابر الصحابة كسيدنا علي رضي الله عنه ناظروا أهل الضلال الذين كانوا ينتسبون للإسلام لكن خرجوا عما كان عليه النهج الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فسيدنا علي ناظر هؤلاء، كذلك سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو من أكابر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ناظر المنحرفين، يعني الذين يدعون أنهم على نهج الرسول وفي الحقيقة هم ليسوا كذلك. كذلك سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ناظر الخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي. سيدنا علي أرسله فكلمهم فرجع قسم كبير من الخوارج، رجعوا لما ناظرهم عبد الله بن عباس، رجعوا إلى الصواب، تركوا الباطل، تركوا مذهب الخوارج ورجعوا إلى ما عليه أهل السنة والجماعة. وأيضا من جاء بعدهم من الأئمة المعروفين المشهورين، سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه ناظر رأسا من رؤوس المعتزلة يسمى حفصا الفرد، كان يقول بمقالات المعتزلة الذين شذوا عن أهل السنة والجماعة، ناظره أقام عليه الحجة سيدنا الشافعي، ثم في وجهه قال له: لقد كفرت بالله العظيم، يعني أنت جئت بكلام يخالف ما جاء في القرآن وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت كذبت ما جاء في القرآن والحديث. فأنت قال له: لقد كفرت بالله العظيم. وهو هذا حفص الفرد يدعي الإسلام، يعني يدعي أنه مسلم ويدعي أنه على الحق. كذلك أبو حنيفة رضي الله عنه ناظر أناسا من فرق الضلال وأقام عليهم الحجة. والشافعي ألف في ذلك في علم العقيدة،
ألف كتاب الرسالة، وأبو حنيفة الذي هو كان قبل الشافعي لأنه ولد سنة 80 للهجرة، سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه ولد سنة 80 وتوفي سنة 150. في هذه السنة ولد الإمام الشافعي رضي الله عنه وعن أبي حنيفة. أبو حنيفة ألف كتاب الوصية، وألف كتاب الرسالة أيضا، وألف الفقه الأكبر والفقه الأبسط، وهو ألف هذه الكتب في العقيدة، هذه الرسائل في العقيدة. وقلنا هو من السلف الصالح، ولد سنة 80. فإذا كان أمثال أبي حنيفة وجد حاجة للتأليف في العقيدة في ذلك الوقت في عقيدة أهل السنة، وأمثال الشافعي وجد حاجة للتأليف في العقيدة، معناه أن هذا الأمر هو الذي يهتم له أكثر من غيره، وهو أمر العقيدة، أمر تعلم التوحيد، أمر تعلم العقيدة الإسلامية التي كان عليها الرسول والصحابة. والشافعي رضي الله عنه قال كما روى عنه البيهقي في مناقب الشافعي، والحافظ ابن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري، قال أحكمنا ذاك قبل هذا. الإمام الشافعي قال أحكمنا ذاك قبل هذا، أي أتقننا علم العقيدة، علم الأصول قبل علم فروع الفقه، لأن علم التوحيد يسمى علم العقيدة ويسمى علم الأصول الذي هو متعلق بمعرفة الله ومعرفة الرسول. وأبو حنيفة رضي الله عنه قال عن هذا العلم، العلم بالله ورسوله، قال هذا الفقه الأكبر، قال هذا العلم هو الفقه الأكبر، معناه هو العلم المقدم على غيره. ليش؟ لأن الإنسان إذا صلح له أمر الاعتقاد، مهما جرى عليه، مهما وقع في الذنوب كانت كبائر أو صغائر، ومات على العقيدة السنية، على العقيدة الصحيحة، في النهاية سيدخل الجنة. أما إذا كان اعتقاده فاسداً، مهما كان يفعل هذا الإنسان في الآخرة لا ينفعه هذا الذي كان يعمله مع فساد الاعتقاد. لذلك شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه قال أهم ما أمامنا من العمل الآن تعليم الناس العقيدة، أهم ما أمامنا من العمل الآن تعليم الناس العقيدة والتحذير من الكفريات وأهل الضلال. يعني أهم شيء هلا، أحسن شيء، أعلى شيء في التعليم هو أن تعلم العقيدة، العقيدة السنية، وأن يحذر من الضلالات، من الكفريات المنتشرة بين كثير من الناس، وأن يحذر من أهل الضلال حتى لا يتبعهم الناس على ضلالهم، فلا يشغل الناس بشيء آخر عن هذا طالما هم محتاجون لهذا. أما يكون الإنسان أشد حاجة عنده لعلم العقيدة، ماذا نعطيه؟ نعطيه علم العقيدة. بعد ذلك، بعد أن يتقن، بعد أن يعرف علم العقيدة، نعلمه علم الفروع الذي يحتاج إليه كأحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الصيام وغير ذلك من الأحكام. لكن أولا ماذا يعلم؟ العقيدة، حتى يكون على الاعتقاد الصحيح. ثم من تمكن في ذلك ماذا نطلب منه؟ نطلب منه أن يعرف الأدلة، أدلة أهل السنة على العقيدة الصحيحة، حتى يكون ناصراً لهذه العقيدة ومعلماً لها. لا سيما يا أحبابنا أنه كثر أهل الضلال الذين هم يتزيون بزي أهل العلم ويفسدون على الناس أمر عقيدتهم، كثروا. طيب شو مطلوب يكون في المقابل؟ السكوت عن هؤلاء؟ أكيد لا. ما هو المطلوب في المقابل؟ أن يعلم الناس العقيدة، وأن يمكن الناس في علم التوحيد، وأن يكون في المسلمين من يعرف الأدلة لنصرة هذه العقيدة وللرد على هؤلاء الضالين. أنت اليوم قد تكون في بيتك، في بيت أخيك، في بيت عمك، في الدكان، يجي واحد من أهل الضلال ويتكلم بضلاله، شو بتعمل؟ تقول له طول بالك أو امشي معي على المسجد لنحكي مع الشيخ حتى يرد عليك، أم أنت تكافح وتدافع عن دين الله وعن عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
المطلوب منك أن تدافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب كيف بدك تدافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة إذا لم تتمكن فيها؟ كيف بدك ترد على أهل الضلال من المشبهة المجسمة نفاة التوسل وغيرهم إذا كنت ما تمكنت في هذا العلم وما عرفت الأدلة؟ كيف تفعل ذلك؟ تستطيع؟ لا. فعليكم أيها الأحبة أن تتمكنوا في علم العقيدة، في علم التوحيد، وأن تحفظوا الأدلة. ليش؟ حتى تنصروا دين الله. نحن نحب الخير لأنفسنا ونحب الخير لغيرنا، نحب أن نكون على الهدى والحق، ونحب لغيرنا أن يكون على الهدى والحق. فبما أن هذا العلم أعلى علم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. أنا أعلمكم بالله. ليش الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر ذلك عن نفسه؟ لأن هذا أعلى شيء، معرفة الله تبارك وتعالى. قال: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. والله تعالى أوحى وحيا قرآنيا للرسول صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. انظروا إلى البداية الكلام في هذا النص القرآني، فاعلم، والخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأكيد الرسول يعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعلمكم بالله. شو يعني فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ يعني اثبت على ذلك، اثبت على عقيدتي أنه لا إله إلا الله. والخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن نسعى لذلك ونتقوى في ذلك، جاء الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن أيضا مأمورون بذلك: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني ثبت على عبادة الله، على الإسلام يعني، حتى تموت على ذلك. فعليكم بالتمكن في هذا العلم حتى تنصروا دين الله. فإذا أعلى العلم هو علم العقيدة، أعلى العلوم علم التوحيد، معرفة الله ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعلى مسألة في علم التوحيد هي تنزيه الله تعالى عن مشابهة الخلق. فكل أهل السنة، كل الأنبياء، كل المسلمين على اعتقاد أن الله تبارك وتعالى موجود لا يشبه شيئا من خلقه بأي وجه من الوجوه. ليش؟ شو الدليل على ذلك؟ الله قال: ليس كمثله شيء. هذه آية احفظوها، الذي لم يحفظها بعد فليحفظها. هذه آية الشورى في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. معناها أن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه بأي وجه من الوجوه، ولا يشبهه شيء. الله خالق كل شيء، فإذا هو لا يشبه شيئا، لأن الخالق لا يشبه مخلوقه، ولأن الشيء مستحيل أن يخلق مثله. فالجسم لا يخلق الجسم، الإنسان لا يخلق إنسانا، الحجم لا يخلق حجما. طيب الله خالق كل شيء، فإذا هو لا يشبه شيئا من خلقه، لأنه هو خلق كل شيء سبحانه وتعالى. والله تعالى وحده الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، كما قال تعالى في القرآن الكريم: هو الأول، أي هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، وكل ما سواه لوجوده بداية. لما نقول الله هو الأول، يعني الذي هو موجود لا ابتداء لوجوده، يعني أن الله تعالى كان في الأزل ولم يكن شيء سواه. في الأزل ما كان في عرش ولا جنة ولا نار ولا سماوات ولا فضاء ولا خلاء ولا ملاء ولا أنوار ولا ظلمات. لم يكن في الأزل شيء إلا الله. الله تعالى خلق الماء، أبرزه من العدم إلى الوجود، ومن الماء خلق سائر المخلوقات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء خلق من الماء. الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام،
وآخر ما خلق الله تعالى من حيث النوع آدم عليه السلام في يوم الجمعة في وقت العصر قبل المغرب. قبل ذلك خلقت السماوات والأرض، خلق الله الماء ومن الماء خلق العرش وجعل هذا الماء تحت العرش، وهذا العرش هو أكبر جسم خلقه الله تعالى من حيث الحجم من حيث المساحة. والله لو شاء لخلق أوسع منه، لكن لم يشأ أن يخلق أوسع من العرش. فإذا واحد قال لك العرش شو هو، فقلت له كما قال العلماء سرير له أربعة قوائم، سرير له أربع قوائم، فقال لك ما دام سريرا له أربع قوائم لما خلقه الله؟ أول شيء بدك تقول له لا ليجلس عليه، لأن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى شيء من خلقه، لأن الله تبارك وتعالى لا يتصف بصفة من صفات خلقه. هذا الجلوس اللي نحن هلأ فيه كلياتنا هذا صفة من صفات المخلوقين. الجالس له نصفان، نصف أعلى ونصف أسفل. شو يعني لما نقول له نصفان؟ يعني مركب، المركب يحتاج لمن ركبه، ومن يحتاج إلى غيره لا يكون إلها. الجالس له ألية وله ركبة تنثني، له ألية وله ركبة تنثني. الله سبحانه وتعالى خالق هؤلاء الذين لهم ألية ولهم ركبة تنثني، فلا يجوز أن يكون كذلك سبحانه وتعالى. فإذا قال لك طيب مع شرحك اللي شرحته وبارك الله فيك، ليش خلق الله العرش؟ إظهارا لقدرته، لا ليتخذه مكانا لذاته، كما قال سيدنا علي وهو مصباح التوحيد، قال إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. كثير ناس ما بيعرفوا هالمعلومة اللي أنتوا سامعينها كثير الحمد لله. قال لك إظهارا لقدرته، طيب إذا قال لك بس نحن ما شايفينه، إظهارا لقدرته لمين؟ يوجد حول العرش ملائكة حافون حول العرش كما جاء في القرآن الكريم، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. هؤلاء الملائكة الذين هم حافون حول العرش هم أكثر عددا من سائر المخلوقات، يعني هم أكثر عددا من حبات الرمال وقطرات الأمطار وأوراق الأشجار، أكثر عددا من سائر المخلوقات. هؤلاء الملائكة الحافون حول العرش لأنهم يطوفون به. العرش بالنسبة لأولئك الملائكة كالكعبة بالنسبة لنا نحن الآدميين، إذا أردنا الطواف وين منطوف؟ نحن منطوف حول الكعبة، وهم يطوفون حول العرش. فلما يحصل لهؤلاء الملائكة أن يروا هذا العرش العظيم يزدادون يقينا بكمال قدرة الله. فإذا العرش خلقه الله إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. هلأ لما إجوا المشبهة المجسمة الحشوية وقالوا الله جالس على العرش، كذبوا النقل وكذبوا العقل. نحن معاشر أهل السنة عندنا الأصل الشرع، والعقل شاهد للشرع، لأن الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقول. هذه العبارة احفظوها عند أهل السنة والجماعة، الأصل هو الشرع والعقل السليم شاهد له. الفلاسفة إجوا قالوا لا، العقل هو الأصل. أهل السنة والجماعة أهل الإسلام شو بيقولوا؟ الأصل شو هو؟ الشرع، والعقل السليم شاهد له. نحن مأمورون باستعمال العقل استعمالا يفيدنا أن ننصر دين الله، مش أن نبدل أحكام الشريعة، لا، لأن ديننا منه بالهوى والرأي. فإذا واحد نظر إلى أن الله سبحانه وتعالى كان موجودا في الأزل، وفي الأزل لم يكن إلا الله، لكن في عرش ولا سماوات ولا فضاء ولا خلاء ولا ملاء ولا أنوار ولا ظلمات، ثم خلق الله تعالى الماء ومن الماء خلق العرش، ثم خلق القلم الأعلى، ثم خلق اللوح المحفوظ، وجرى القلم الأعلى من دون ممسك يمسكه بقدرة الله تعالى، فكتب مقادير الخلائق، يعني ما يحصل في هذه الدنيا إلى نهايتها، كل شيء يحصل مسجل هناك في اللوح المحفوظ.
بعد أن جرى هذا القلم وكتب مقادير الخلائق 50,000 سنة، الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، اليوم منها كألف سنة مما نعد الآن. والله قادر أن يخلق كل شيء في لحظة واحدة، لا يعجزه شيء، لكن خلق الله للسماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام حتى نتعلم التأني في الأمور. طيب، الله سبحانه وتعالى إذن كما هو أخبر هو الأول، كان موجودا قبل كل شيء، وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود وغيرهم، كان الله ولم يكن شيء غيره. كان هاي تفيد الأزلية الأولى، كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني كان الله وحده في الأزل ولم يكن سواه، يعني ما كان في عرش، ما كان في سماوات، ما كان في كرسي. وكان عرشه على الماء، كان الثانية تفيد الحدوث، وخلق الله الماء ومن الماء خلق العرش، أحدث العرش الله سبحانه وتعالى. طيب، يعني الله كان في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان، ما كان في الأزل إلا الله، يعني ما كان في جهة ولا كان في مكان، ولكن في عرش ولا كرسي ولا سماوات ولا أراضون، لم يكن في الأزل إلا الله. خلق الله الماء يعني أبرزه من العدم إلى الوجود، وخلق الله العرش والقلم الأعلى واللوح المحفوظ والسماوات والأراضين، وخلق الخلق سبحانه وتعالى. طيب، الله سبحانه وتعالى لا يتغير، كان موجودا في الأزل وما كان فيه في الأزل مكان ولا جهة ولا عرش ولا سماوات ولا فضاء، بلا جهة ولا مكان. خلق الله الخلق، خلق هذه المخلوقات وهو لا يتغير، شمول عن وجوده بعد أن خلق المخلوقات والجهات والأماكن والعرش وهذه الأشياء ما زال موجودا بلا جهة ولا مكان، لأن الله لا يتغير. أجل الحشوية المشبهة المجسمة قالوا لا، هو استقر على العرش، وبعضهم قالوا حاذ العرش، حاذ يعني هيك بدون أن يلتصق به، وبعضهم قالوا جلس عليه ملأه، وبعضهم قالوا جلس عليه وهو أوسع منه، وبعضهم قالوا جلس عليه وهو أقل منه مساحة، وكل هذا تشبيه لله بخلقه، وكل هذا تكذيب للآية ليس كمثله شيء. ومن كذب آية من القرآن حكمه كمن كذب كل القرآن، يعني أنه كافر. من كذب آية من القرآن حكمه كمن كذب كل القرآن، يعني أنه كافر. فهم كذبوا القرآن وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ووصفوا الله بصفات المخلوقين. الجلوس من صفات مين؟ المخلوق. الاستقرار من صفات مين؟ المخلوق. التحيز في الجهة والمكان من صفات من؟ المخلوق. التغير من صفات من؟ المخلوق. كل أهل بلادنا من شأنهم عادة يعني أن يقولوا سبحان الذي يغير ولا يتغير، يعني سبحان الله أي أنزه الله. شايفين كلمة سبحان الله معناتها أنزه الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلى، يعني هذا تنزيه لله تبارك وتعالى. فلما نقول سبحان الله معناتها تنزه الله، فالله منزه عن صفات المخلوقين. لذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي أحمد بن سلامة الذي هو من أئمة السلف الصالح، الذي ألف عقيدة ليست كبيرة جدا، العقيدة الطحاوية مشهورة بين المسلمين وبين أهل العلم، وهذه العقيدة يا أحبابنا تدرس في كل بلاد الدنيا، يعني إذا ذهبت إلى بلاد أفريقيا تدرس العقيدة الطحاوية، في بلاد الشام تدرس العقيدة الطحاوية، في أندونيسيا تدرس العقيدة الطحاوية، اللي هي عقيدة أهل السنة والجماعة. في أولها شو بيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي اللي هو من السلف الصالح، توفي 321، يقول هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني هاي العقيدة اللي موجودة سأذكرها في هذه الرسالة في هذا الكتيب هي عقيدة الرسول والصحابة. أهل السنة يعني الذين هم على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة معناه
الجمهور الغالب السواد الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي السواد الأعظم، وفي رواية وهي الجماعة، وفي رواية وهي التي على ما أنا عليه وأصحابي. هلأ من هم السواد الأعظم؟ أهل السنة والجماعة، الأشاعرة والماتوريدية، كل الفرق الضالة الباطلة الفاسدة الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم بدعيون بالنسبة لأهل السنة والجماعة شيء قليل، شرذمة قليلة. أهل السنة والجماعة هم الجمهور الغالب، فلهم البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم المسلمون أشاعرة وماتوريدية، وما في فرق إذا قلت أشعري كما إذا قلت ماتوريدي، إذا قلت ماتوريدي كما إذا قلت أشعري، لا خلاف في أصول الاعتقاد بين الأشاعرة والماتوريدية، كما أنه لا خلاف في أصول الاعتقاد بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل العلماء اللي إجوا بعد

كما قلت لكم بالقرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ونصروا ذلك بالأدلة العقلية. الله تبارك وتعالى قال: وكل شيء عنده بمقدار. قال العلماء: المقدار الكمية، احفظوها، وكل شيء عنده بمقدار. قال العلماء، أنا عم بحكي احكوا هيك بنسيكم شوي إذا بدكم حتى تحفظوها، المقدار الكمية. شو يعني الكمية؟ لما تقول الكمية يعني الحجم، الحجم إن كان قليلا يقال عنه كمية، إن كان كثيرا يقال عنه كمية. يعني العرش شمل عنه محدود، له كمية، له حجم. السماوات محدودة، لها كمية، لها حجم. الأنوار اللي هي ليست جرما كثيفا يضبط باليد، إنما هي جرم لطيف، جسم لطيف، لها كمية. الظلمات اللي هي منها جرم كثيف يمسك باليد، لها كمية، لأن الظلام يكون في ناحية، يكون في ناحية أخرى نور، ثم يصير هنا نور، يصير في تلك الناحية ظلام، له كمية، يشغل حيزا من الفراغ. هيدا معنيت شيء له كمية. شو معنيتها؟ يشغل حيزا من الفراغ. فلو كان الله كما تقول الحشوية المجسمة المشبهة نفاة التوسل يشغل العرش أو يشغل السماء أو يشغل جهة من الجهات، لكان كسائر الخلق من الأجرام الكثيفة والأجرام اللطيفة. والله خالق الأجرام الكثيفة وخالق الأجرام اللطيفة، فلا يشبهها، فإذا لا مكان له ولا جهة ولا يشغل حيزا من الفراغ. بيجوا المشبهة شو بيعملوا لحتى يحاولوا يجروا واحد لعقيدتهم؟ بيقولوا له: أنت كيف يعني عم تقول الله موجود ليس له جهة وليس له مكان ولا يشبه شيئا وصفاته ليست كصفات الخلق؟ يقولون للسنيين أحيانا: إذا كان هكذا كيف نتصوره؟ فجوابك بيكون: الله لا يتصور، خالق الصور لا صورة له، خالق المخلوقات لا يشبه المخلوقات. لذلك الرسول ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا فكرة في الرب. ممنوع أن تحاول أن تتفكر في رب العالمين، ولا يوصلك هذا إلى نتيجة صحيحة. أنت فيك تقول بدي أتصور المشروع اللي صار بمكان كذا، أو بدي أتصور حادثة صارت في مكان كذا، ما بضرك، حادثة مخلوقة، مشروع مخلوق، بس ليس لك أن تقول بدي أتصور رب العالمين. فإذا قال لك: لكن كيف بعرف رب العالمين؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. معرفة الله لا تكون بمحاولة تصور الله، لأن الله لا يتصور، فالذي يحاول ذلك يصل إلى شيء غلط، يقع في التشبيه والتمثيل والكفر والعياذ بالله. إنما تكون معرفة الله تعالى بمعرفة ماذا يجب لله من الصفات، ماذا يستحيل عليه، ماذا يجوز في حقه. هذه معرفة الله، واللي هي مأخوذة من القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سمية؟ يعني ليس لله مثل. المشبهة المجسمة بيقولوا عن الله قاعد، وبيقولوا له أعضاء، بس نحن ما بنعرف كيف شكل هيدي الأعضاء، ويقولون يجلس، ويقولون ينزل حقيقة من جهة العرش إلى السماء الدنيا في كل ليلة والعياذ بالله، ثم يصعد، على زعمهم ينزل ويصعد، وهذا محال عقلي. وما أدى القول الذي يؤدي إلى المحال هو محال، وهذا خلاف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شن هيك روى البيهقي بإسناد ثابت صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. تفكر بكل المخلوقات، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. تطلع بالسماء بتقول سبحان الله، السماء جسم كبير ضخم، وهذه السماء جرم كثيف، منه هواء، منه غاز، منه غاز مضغوط أو هواء مضغوط، السماء جرم كثيف، حجم كثيف. الله سبحانه وتعالى قال: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، متينة، متينة تامة

0: الخلق متينة، والله تعالى سبحانه وتعالى في يوم القيامة هذه السماوات يجعلها تطوى وتتكسر، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، تطوى وتتكسر، يعني هي جسم صلب، ولا كيف تتكسر؟ لكان بيتفكر بيقول هذه السماء اللي هي ضخمة جدا وجسم كثيف، جرم كثيف، وبعيدة عن الأرض مسيرة 500 عام، كيف هي هكذا محمولة في الهواء لا تقع على الأرض، ما بتوع على الأرض؟ هذا العرش العظيم اللي هو أكبر جرم خلقه الله تعالى، كيف هو مستقر ثابت في مكانه لا يهوى إلى الأرض، لا ينزل إلى الأرض؟ الله سبحانه وتعالى مسكه بقدرته من غير أن يمسكه ممسك، مسكه بقدرته من غير أن يمسكه ممسك. والسماء كذلك، تتفكر في خلق السماوات والأرض، إذا نظرت إلى الأرض حالها في الشتاء يختلف عن حالها في الصيف، يختلف عن حالها في الربيع. إذا نظرت في الأرض والنبات اللي بيطلع من الأرض، تزرع أنت حامضة وليموني برتقال، تزرع رمان حلو ورمان حامض، هذا طعم وهذا طعم وهذا طعم وهذا طعم، شو بتصيهم كلهم؟ مي وحدة. شو بيطلع؟ بقدرة الله، بخلق الله سبحانه وتعالى، بيطلع حامض وحلو ومر كمان، بيطلع في لوز مر بيطلع، هذا بخلق الله. سقي الكل من ماء واحد وطلع الطعوم مختلفة بين هذا وهذا. تتفكر في خلق الله، تتفكر كيف أنت هذا الطعام لما ولدت خرجت من بطن أمك لا تستطيع مضغه، فالله ألهمك أن تأخذ اللبن من ثدي أمك، الحليب يعني، فكان غذاء لك، ثم شيئا فشيئا صرت تستطيع أن تمضغ هذا الطعام، والله سبحانه وتعالى سوغه لك، جعله سائغا يدخل، بعدين بيدخل هذا الطعام ومختلط معه الشراب، شو بيصير جوا؟ ماذا يحصل فيك؟ تتفكر في نفسك، تفكر، مش بيروح شيء، غذاء لجسمك تتغذى به، بعدين بيطلع فضلات، كيف بتروح هاي الفضلات؟ شي بيروح للبول وشي بيروح للغائط، من الذي خلق هذا؟ الله الحكيم القادر على كل شيء. تتفكر في خلق الله بحيث تقول سبحان الله الذي خلق هذا، سبحان الله الذي خلق هذا، لا يشبه هذا، وصفته ليست كصفة هذا. أما المشبهة سبحان الله، الله أعمى قلوبهم عن رؤية الحق حقا، يقولون لأهل السنة أنتم معطلة، أنتم نفيتم وجود الله، كيف عم تقولوا موجود بلا جهة ولا مكان؟ قل لهم الله قال هو الأول، هل يقال الله نفى نفسه لأنه قال هو الأول؟ يعني هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، هل يقال نفى نفسه؟ لا. الرسول قال كان الله ولم يكن شيء غيره، هل يقال الرسول نفى ربه؟ لا. شو يعني كان الله ولم يكن شيء غيره؟ يعني كان الله في الأزل قبل وجود أي شيء، يعني كان موجودا بلا جهة ولا مكان، والله لا يتغير ولا يتصور. شين هيك الإمام أحمد بن حنبل، مطلوب منكم أن تحفظوا هذا، والإمام ذو النون المصري رضي الله عنهما قال مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. بارك الله فيكم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أكرمنا في شهر رمضان بالعتق من النار، وبرؤية وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بارك الله فيكم وزادكم رغبة في علم الدين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: لا يمكن للبنان وضع أي شروط في هذه المفاوضات، وأن الوقف التام لإطلاق النار ليس ممكنا قبل إزالة خطر حزب الله.
1: جولة الصحافة.
0: قالت صحيفة الديار لعل ما كشفت عن صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية عن سعي سعودي لإبرام اتفاقية عدم اعتداء مع إيران ضمن شراكة أقليمية جديدة تتبلور عقب الحرب الأخيرة في المنطقة، يشرع جانبا من مهمة بن فرحان في بيروت، حيث تسعى المملكة بالتفاهم مع طهران لإيجاد مظلة حماية للساحة اللبنانية تجنبها السقوط في الفوضى في ظل المخاطر المحدقة بدول المنطقة، وذلك عبر تعزيز الحوار الداخلي بالتعاون مع القاهرة التي تواصل جهودها لفتح قنوات الحوار مع حزب الله ومقاربة ملف السلاح بعيدا عن التشنجات. وعلى خط آخر، نجحت الرياض في ترتيب زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق لتطبيع العلاقة بين البلدين وتخفيف التوتر، وتعمل في هذا السياق على تذليل العقبات الشكلية أمام العلاقة الباردة بين الرئاستين اللبنانية والسورية، وهو ما كان جزءا من البحث بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس عون بالأمس في بعبدة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: جولة الصحافة. نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أحبابي، ليعلم أن الأمة في مسيس الحاجة إلى الدروس المستفادة من رحلة الحج، وقد قر في أذهان كثير من المسلمين تأخير الحج إلى الشيخوخة، لكن أداء الحج لا يختص بالشيوخ، لأن الله تعالى فرضه على المستطيع شابا أو شيخا. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر وحج البيت، رواه الترمذي. وفي حديث جبريل حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام بعد سرد أعظم أمور الإسلام: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، رواه مسلم. وروى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، رواه البخاري وغيره. فالحج المبرور أحبابي، أي المقبول، هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق، وهو يتطلب إخلاصا لله تعالى. لذا كان صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول محذرا ومعلما: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. أخرجه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ويتطلب الحج المبرور أن يكون المال حلالا طيبا، وأن يتجنب فيه الحاج الكبائر، وأن يكون العمل موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، رواه البيهقي في السنن الكبرى. ومن بركة الحج المقبول أن يرجع الحاج خيرا مما كان عليه، يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. فلا ينبغي لمن كان هذا حاله أن يرجع إلى المعاصي، فما أوحش ذل المعصية بعد عز الطاعة. فسألوا الله الثبات على طاعة الله إلى الممات. فقد كان الإمام أحمد يدعو ويقول: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. وكان عامة دعاء إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه: اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة. نعم أحبابي، من كان حجه مبرورا قليل من الناس. ما كل من حج قبل حجه، ولا كل من صلى وصام قبل عمله. ولقد قيل: ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج. هذا يروى عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو ما يحصل ونراه من كثير ممن يذهب للحج، إما أنه ما أتى بالأركان أو عاد والإحرام فوق رأسه. فنسأل الله تعالى السلامة. عباد الله، ونحذركم ونحذر حجاجنا الكرام من كتيبات صغيرة ملونة مزخرفة توزع مجانا، وقد ملئت بالعقائد الفاسدة والأفكار الكاسدة التي تدعو إلى تشبيه الله الخالق بمخلوقاته، وإلى تكفير المؤمنين، وتحريم التوسل والتبرك بالصالحين. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا الحج والعمرة وزيارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بها قاصدا بيت الله الحرام. طبت وطاب سعيك وغفرت ذنوبك بإذن الله تعالى، وهنيئا لك الوقوف في عرفات، فقد وقفت في أعظم أيام السنة بمكان هو من أحب بقاع الأرض إلى الله.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24. حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
3: رجعنا. تقبل الله طاعتكم. تقبل الله طاعتكم برنامج اجتماعي تمثيلي يتعلق بتحضير أسرة لرحلة الحج المباركة، حيث تواجهها مواقف درامية.

0: تقبل الله طاعتكم برنامج فيه رسائل اجتماعية تحمل في طياتها عباراً كثيرة ينبغي التوقف عندها.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: تقبل الله طاعتكم.
2: كنا بالحلقة السابقة تركنا الباب عم بدق، ورح نبدأ حلقتنا مع سعاد اللي عم تسأل خليل عن اللي على الباب.
3: خير؟ مين؟
4: ناوليني بجامعة الرياضة بسرعة، أبو أحمد جارنا عامل ذبحة.
3: الله أكبر. مسيك مسيك.
4: وأنت إذا قادرة طلعي خليكي حد مرته، أنا رح أخده هو وابنه أحمد على المستشفى.
5: دكتور ماكس extension 456.
6: مين مع المريض؟
7: أنا ابنه، طمني دكتور.
6: الوالد عامل ذبحة، عملنا له تمييل، وبصراحة بده عملية قلب مفتوح فوري. اتصلنا بالدكتور المختص وبكرة بكير رح نعمل له العملية، وليلي رح يبقى للمعاينة والتجهيز.
4: الله أكبر.
7: طيب بيتحمل عملية بهالعمر دكتور؟
6: إن شاء الله ما في مضاعفة، بس العملية مهمة جدا، عنده 3 شرايين رايحين.
7: ماشي، رح بلش بإجراءات الضمان والتأمين وجيب موافقة.
6: تمام، مع سلامة إن شاء الله.
7: الله يسلمك حش خليل، ممنونك كتير لأنه جبتنا بهالليل.
4: لا يا ابني شو هالحكي، نحن جيران والنبي أوصى بالجار
7: صلى الله عليه وسلم. أنت فيك تتيسر، أنا باقي الليلة هون لخلص الإجراءات.
4: لا شو روح، أنا باقي معك، بركي عزت شي.
7: عمي أبو خالد تيسر، أنا بدبر حالي، بدي خلص الإجراءات وهيك.
4: معلي أنا رح أبقى معك لأطمن إنه ما في ولا عائق، وساعتها منشوف الدكاترة، يا بتبقى معه للصبح وبروح لوحدة، يا برجعك معي حتى أطمن أمك. يلا روح أنت خلص الإجراءات كلها وأني رح أعمل برمي بالمستشفى.
7: ماشي.
4: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ألو، إيه سعاد؟ لا بعنا من المستشفى. إيه صح، طلع بده عملية قلب مفتوح. كيف أم أحمد ووضعها النفسي؟
8: حزين.
4: حكاية ابنها؟ إعال. لا لا لا، ناطروا شوي لخلص الإجراءات. ماشي، أنت ابقي معها لله تعالى فوق لبال ما نجي. يلا يلا، مع السلامة. ها، طمني مش الحال؟
7: بعد رغم الضمان وموافقة التأمين بدهم 2000 دولار كاش. شو هالوضع هيدا؟
4: ما فهمت، ما رح يعملوا العملية يعني؟
7: بلا، بس بالأول بدي أمن الكاش.
4: أنت ما معك؟
7: ما معي هالمبلغ، شاري بضاعة من يومين وصارف كل الكاش. حكيت خي مروان بإيطاليا لبكرة بعد الظهر ليحول لي المبلغ، فخبرتهم أنه رح نأجل العملية لبعد الظهر ليكون المصريات تحولوا.
4: شو هالحكي؟ مسيك، أنا مظهر معي مصاري احتياط لأنه سبق وقعنا بهالتجربة. مسيك، هي 2000 جاهزين، روح ادفعهم كرمال بكرة تنعمل العملية.
7: كتير هيك يا عمي أبو خالد، أنا ممنونك، وبكرة بعد الظهر شي حولهم مروان برجع لك ياهن إن شاء الله. ممنونك.
4: ولو يا أحمد، نحن جيران، يلا بسرعة روح ادفعهم وأمن على الوالد لنرجع على البيت.
7: لا عمي لا لا، أنا باقي معه للصبح لأنه العملية كتير بكير، خاف إني أختص بالنوم وأتأخر، وأنا مبسوق وما معي سيارة، فروح أنت تساهل وبكرة منتلاقى بإذن الله.
4: ماشي، لكن بكرة بكير بجيب الوالدة ومنجي إن شاء الله.
7: لا لا، ما رح تقدر أصلا تشوفه هو بالعملية، إختي سنة جاية على 10 الصبح جيبها، بيكون طلع على الأوضة إن شاء الله.
4: طيب مثل ما بدك، لكن على السلامة، وبس تخلص العملية منجي منطمن عليه.
3: منيح إنه قادرين يدفعوا، وعنده الناس برا، وإلا كان مات عباب المستشفى.
4: مثل كتير شفتهم الليلة يا أم خالد، اللي عم بيدور من مطرح لمطرح ليدبر تمن عملية أو تمن دواء، اللي ما معه يظهر مرته من المستشفى، اللي واللي واللي شي بوجع القلب يا سعاد.
3: لهالدرجة الوضع صعب يا حاج؟
4: للأسف إيه، نعمة الصحة والمال اللي نحن فيها مخليتنا بعاد عن الاحتكاك بأصحاب الحاجات، ويمكن لأنه أصحابنا ورايبيننا كلهم مرتاحين ماديا نسبيا، ما عم نشوف كتير النماذج المقهورة من الناس.
3: عم نسمع وعم نشوف.
4: اللي بتشوفيه على الأخبار والتلفزيونات والفيسبوك مش مثل اللي بتشوفيه على أرض الواقع. للحظة اتمنيت تكون شي ملك أو أمير ومع جرار ذهب لوزع على هالناس وساعدهم كلهم بالمستشفى، ويظهر ومطمن إنه ما في ولا صاحب حاجة وراي.
3: سبحان الله، الله يقوينا على فعل الخير دائما.
4: آمين.
3: شو مشتاقة نوصل على الحرم لننسى كل شي هنيك، والكعبة والمسجد النبوي.
4: قولك الأسد ينتسى.
1: الله أكبر.
3: ها دخل الفجر.
4: خلينا نقوم نتوضأ ونصلي وننام شي ساعتين، بكرة نهارنا طويل طويل.
3: حاضر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: تقبل الله طاعتكم. تقبل الله طاعتكم برنامج اجتماعي تمثيلي يتعلق بتحضير أسرة لرحلة الحج المباركة، حيث تواجهها موارد

0: تقبل الله طاعتكم برنامج فيه رسائل اجتماعية تحمل في طياتها عبرا كثيرة ينبغي التوقف عندها.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: تقبل الله طاعتكم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد لله تعالى حديث النزول في يوم عرفة. روى ابن حبان في صحيحه وغيره عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. اعلموا أن القاضي عياضا والحافظ النووي والطيبي والمازري والملا علي القاري وغيرهم في تفسير هذا الحديث قالوا ينزل الله إلى السماء الدنيا معنيين: الأول أن آثار رحمته وكرامته عز وجل تدنو من العباد، وليس معناه كما تقول المشبهة المجسمة إن الله بذاته مستقر فوق العرش ثم ينزل بذاته إلى السماء الدنيا كما تنزل الملائكة، هذا لا يجوز في حق الله، نزول الانتقال لا يجوز في حق الله. قالوا والثاني أنه تعالى يأمر الملائكة بالدنو إلى الأرض وينزل معهم ما يشاء من الرحمة. وعلى التفسيرين فإنه يجب تنزيه الله عز وجل عن الحركة والسكون والاتصال والانفصال والقرب والبعد بالحس والمسافة والتحول والانتقال والزوال والحلول. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومعنى فيباهي بأهل الأرض أهل السماء يظهر للملائكة فضل بعض عباده. وأما قوله صلى الله عليه وسلم شعثا غبرا ضاحين، فالشعث جمع أشعث وهو من تفرق شعر رأسه من عدم غسله ودهنه، والغبر جمع أغبر وهو من التصق الغبار بأعضائه كما هو عادة المسافرين على الدواب ومشيا، وضاحين جمع ضاح وهو البارز للشمس يصيبه حرها. والمراد أنهم جاءوا متقشفين متذللين لله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من عتقاء الأيام المباركة وثبتنا على الحق على التنزيه يا أرحم الراحمين، إنك أنت الغفور الرحيم. هذا والله تعالى أعلم وأحكم.

0: إلى أين ترحلون؟
1: إلى الأراضي المقدسة.
2: إرفاق العمر راح ويحز البيت.
3: إلى البيت المكرر.
4: الكعبة محلاها.
3: إلى المدينة المنورة.
5: لا تتركوني، خذوني معكم.
6: أنا حنيت وقلبي دف، أحج البيت مع الأحباب.
0: إلى أين ترحلون؟
7: إلى زيارة أفضل خلق الله.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3 313 922.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قالت دولي بشعلاني في صحيفة الديار: العين اليوم على نتائج الجولة الثالثة من المفاوضات بين لبنان وتل أبيب برعاية أمريكية، التي انطلقت أمس الخميس تحت النار وتختتم الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة بتوقيت واشنطن، ولم يقاطعها لبنان لأنه لم يرد منح الحكومة الإسرائيلية فرصة اتهامه بتعطيل المفاوضات، رغم أنها جاءت بعكس الشروط التي وضعها سابقا للعودة إلى الطاولة. فتل أبيب لم تلتزم بالهدنة الممددة التي تنتهي الأحد المقبل في 17 من الجاري، بل صعدت ضرباتها ووسعت عملياتها على جنوب لبنان وبقاعه. وتشير المعطيات المتقاطعة من واشنطن أن سقف التوقعات الأمريكي في هذه المرحلة هو تثبيت هدنة قابلة للإدارة وتقليل التصعيد، وليس إقرار وقف نار شامل وفوري. وقد قادت اتصالات مكثفة سبقت اجتماعات الجولة الثالثة من المفاوضات، وأبلغت لبنان أنها تعمل على الضغط على الحكومة الإسرائيلية لعدم ضرب بيروت والضاحية الجنوبية، كما جرى البحث في تمديد الهدنة المؤقتة لفترة معينة. وفي حين سعى الوفد اللبناني إلى منع تحويل المفاوضات إلى مسار تطبيع سياسي مباشر أو إلى منصة لإقرار ترتيبات أمنية تتجاوز السيادة اللبنانية، تحدثت الحكومة الإسرائيلية عن مطلب إنشاء مسارين: الأول سياسي للوصول إلى معاهدة سلام كاملة مع لبنان تشمل حدودا واضحة وعلاقات دبلوماسية واقتصادية، والثاني أمني يركز على مواجهة حزب الله وسحب سلاحه والإبقاء على المنطقة العازلة لتأمين أمن الشمال. وفي الكواليس بدا واضحا أن ما جرى التوافق عليه قبل انعقاد هذه الجولة لم يكن وقفا شاملا للنار، بل تفاهم حد أدنى يقوم على الفصل المؤقت بين استمرار العمليات العسكرية واستمرار المسار السياسي، وهو ما يفسر كيف عاد لبنان إلى الطاولة رغم اتساع الضربات الإسرائيلية، في ظل قناعة رسمية بأن البديل عن التفاوض حاليا قد يكون ترك مصير الجنوب بالكامل للميدان أو خسارة الغطاء الأمريكي والدولي لأي مطالب لبنانية لاحقة. لهذا السبب لم تدخل الأطراف إلى واشنطن وهي تتوقع اختراقا تاريخيا فوريا، بل محاولة منع الانفجار الأكبر. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين، أما بعد، يقول الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني رحمه الله في باب الأضاحي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، وكبش أملح إذا كان أسود يعلو شعره بياض وقيل غير هذا، وأقرن وهو الكبير القرن أو المجتمع القرنين، ثم يسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما أي جنبيهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، ويقول بسم الله والله أكبر. ولأنس رضي الله عنه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، أي أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلمي المدية، ثم قال اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذه فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ضحى به. قال النووي هذا الكلام فيه تقديم وتأخير، وتقديره فأضجعه وأخذ في ذبحه قائلا بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمته، مضحيا به. وفي الحديث من الفوائد استحباب إضجاع الغنم في الذبح، وأنها لا تذبح قائمة ولا باركة بل مضجعة، لأنه أرفق بها، وبهذا جاءت الأحاديث وأجمع المسلمون عليه، واتفق العلماء وعمل المسلمين على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر، لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار. وفي قوله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد دليل لاستحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية والتكبير اللهم تقبل مني. وذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، والأولى عدم تركها لمن قدر عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه أنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله، متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي، رواه أحمد وغيره. والعوراء أي ذهب بصر إحدى العينين، البين ضلعها أي الظاهر عرجها، والكبيرة التي لا تنقي أي التي لا نقي لها أي لا مخ لها، لضعفها وهزالها. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. وحمل العلماء هذا الحديث على استحباب كون الأضحية مسنة، والجذعة من الضأن ما كان له من العمر سنة أو أسقط مقدم أسنانه. قال الأزهري: وليس معنى أسنان البقر والشاة كبرها كالرجل، ولكن معناه طلوع الثنية، والثنية من الأسنان جمعها ثنايا وثنيات، وفي الفم أربع. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين، أي أن نطلع ونشرف عليها ونراها ونتأمل فيها، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. أخرجه أحمد والأربعة وغيرهم. والمقابلة ما قطع من طرف أذنها شيء ثم ترك معلقا، والمدابرة ما قطع من مؤخر أذنها شيء وترك معلقا، والخرقاء أن يكون في الأذن ثقب مستدير، والشرقاء هي المشقوقة الأذنين. وكذلك أيضا عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. متفق عليه، أي لم يعطي الجزار شيئا منها على وجه الأجرة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر: البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وسميت بدنة لعظمها. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
1: لافارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعم والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكل الغربية. شويفات القبة، طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم لسورة نوح، يتلوها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم تلاها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.
2: وديني سلامي يا رايح للحرم.
3: إلى الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة هذا العام، يعلن محل محمد عبد الملك عن تأمين جميع ما تحتاجونه في الرحلة المباركة بأسعار مدروسة. أول مارلياس مقابل الباب الرئيسي لثكنة الحلو، 01-70-14-10 الطريق جديدة مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01 65 12 84 03 02 48 92.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
4: أوراد المساء.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق

0: الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
4: السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
5: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة وثلاثة أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: هي.
1: دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: الحمد لله.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن.

سليم على آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أبو حنيفة رضي الله عنه قال: من اعتقد أن صفة من صفات الله حادثة أو شك في ذلك كفر. معنى ذلك أن قدرة الله ومشيئته ليست حادثة بل أزلية أبدية، مشيئة واحدة شاملة لكل المخلوق، لكل ما يوجد في العالم مما وجد إلى الآن ومما سيوجد في الآخرة، كل هذا بمشيئة واحدة، كل هذا شاء وجوده بمشيئة واحدة، وخلق هذا العالم كله بقدرة واحدة أزلية أبدية، ليست قدرته ومشيئته كقدرة الخلق. قدرتنا لها وقت ثم تتجدد من وقت إلى وقت، كذلك مشيئتنا. الله تعالى قدرته ومشيئته ليست كذلك، كما أن ذات الله أي حقيقته ليس له ابتداء، ليس لوجوده ابتداء ولا انتهاء، وجوده وجود واحد، ليس وجودا يتعدد من وقت إلى وقت. كذلك قدرته ومشيئته، وكذلك علمه، علم واحد شامل لكل شيء لا يتجدد لمرور الزمان كعلمنا، كذلك يسمع ويرى بسمع أزلي أبدي، ويرى برؤية ويرى الأشياء الأجسام وغيرها برؤية أزلية أبدية. نحن نسمع الصوت بسمع يحدث عند وجود الصوت، ونحن نرى الأشياء برؤية تحدث عند حدوث الشيء، وسمع الله ورؤيته ليس كذلك. كذلك له كلام ليس حرفا ولا صوتا، ليس يتجدد بمرور الأوقات. الله تعالى لو كان جسما لطيفا أو كثيفا لم يخلق هذا العالم، ما كان يستطيع، لأن الجسم لا يخلق الجسم. ابن آدم جسم لا يستطيع أن يخلق حبة خردل ولا ذبابة، ولا يستطيع أن يخلق أنملة زائدة على القدر الذي خلقه الله من الأنامل. لو كان الله كما يقولون ما خلق شيئا، ما خلق شيئا. ثم عندهم الله مركب، نحن كما أننا مركبون، نحن مركبون من أجزاء، ما نحن ركبنا أنفسنا بل وجدنا هكذا، ركبنا الله الذي هو غير مركب. لو كان الله مركبا ما خلق شيئا، بل لاحتاج إلى من يخلقه. كل من كذب نصا جاء به القرآن صريحا أو جاء به الرسول فيما أوحى الله إليه فهو كافر. سبحان الله والحمد لله.

كيف يكون المرء عند ربه حكيما وجيها؟ علو شأنه ورفعة درجته في التزام ما أمره به ربه. فليس الشأن عند الله تعالى أن يكون المرء جميل الصورة، حسن الوجه، ممتلئ البطن، منتفخ الرقبة، ممتلئ الجيب، مليئا بالمال في مصارف متعددة ليصير عند الله وجيها. لا، بل الشأن عند الله تبارك وتعالى بالتزام شرع الله، بل الشأن عند الله تعالى

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان،
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
9: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
10: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001، 00961-3313-922.

0: قصة وعبرة
1: وعبر لليوم. ذهب ابن أحد المزارعين الحكماء إلى بيت أبيه ذات صباح. شو صار معه؟ وقال له: الشاة البنية قد ولدت حملين، اثنين ولدين صغار. أجابه أبو: هذا أمر جيد، إن هذه الشاة هي أكثر شاة نفعا لي. قال الابن: ولكن يا أبي، أحد الحملين قد مات. أجابه الوالد: لا بأس يا بني، فهذا يعطي للآخر فرصة أفضل للنمو. قال الولد: ولكن الثاني مات بعده أيضا. أجابه الأب: إذن سيكون في استطاعة الشاة أن تسمن وتعطينا كثيرا من الحليب. قال الولد: ولكن الشاة ماتت بعد ذلك يا أبي. أجابه الأب: لقد كانت شاة متعبة، لا تدر لبنا كثيرا، ولكنها تعطي صوفا جيدا. شو هالولد هيدا؟
2: شو هالأب؟
1: وشو هالأب؟ فما هي العبرة التي نأخذها من هذه القصة؟
2: نعرف شو العبرة من هالقصة مع فضيلة الشيخ أحمد بكار. السلام عليكم شيخي، وأهلا وسهلا فيكم.
3: وعليك السلام حبيبي ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكل أسرة نداء المعرفة ولكل المستمعين، جزاكم الله خيرا.
2: تحياتنا
1: أهلا وسهلا شيخ.
2: نعم لكم شيخنا عنا بالإذاعة.
3: الله يحفظك حبيبي اللي أكرمكم الله.
2: شو العبرة اللي ممكن نخدها من هالقصة؟
3: إذا فينا نحط عنوان علي هالقصة، يقول واحد لعله خير.
1: نعم.
3: والعبر اللي بيقدر يستفيد منها كتير صراحة ما شاء الله: التسليم لله، عدم الغضب، حسن الخلق، التربية. شوف كيف عم بيعلم الأب ابنه الصبر وتذكر النعم إلى غير ذلك. هلا حنحكي عن اختصار ببعض منهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره والتسليم لله سبحانه وتعالى، هذا يورث للإنسان سبحان الله السعادة والاطمئنان والرضا بإذن الله سبحانه وتعالى. لأن الله رب العالمين قال في القرآن الكريم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكل إنسان مسلم بده يعتقد أن كل شيء يحصل أولا في هذا الكون هو بتقدير الله عز وجل، ويسلم لله في كل مصيبة تنزل عليه، وبده يتذكر دائما سبحان الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فشو ما بيصيب الإنسان من نعمة أو من مصيبة فهو خير له بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن المسلم المؤمن بيعرف أن العاقبة سعيدة بإذن الله سبحانه وتعالى، فمهما حصل معه شو لا يحزن. وكمان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ما شاء الله. ف مهما نزل على الإنسان البلاء كمان بده يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. يعني شوف كيف الأب كان عم فكر، يعني من لطف الله علينا وفضله أنعم علينا بنعم لا نحصيها. شوف قول الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
1: نعم.
3: وما بكم من نعمة فمن الله، وألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالإنسان ما شاء الله يصبح ويمسي بنعم الله سبحانه وتعالى: الأمن والأمان والصحة والمال والأولاد ولقمة العيش. ما شاء الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كمن قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. كل هيدا من عند الله سبحانه وتعالى. وكمان ما ننتبه انه ما شاء الله هذا الاب اذا لاحظنا ما غضب لله، ما غضب، صبر لابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. لكن ليتنا سامعين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، شو قال له للرسول؟ اوصني، يعني دلني على خيري ديني ودنياي. شو قال له الرسول؟ لا تغضب. فردد مرارا. شو قال له الرسول كمان؟ لا تغضب. نهاه عن الغضب.

0: عليه وسلم انه الا يغضب وترك يترك الغضب. الناس هون بيصير معهم مشكله صغيره بيوقع بالمعاصي وبيوقع بالكفر. اذا ننظر للصحابه قديش عذبوا وضربوا واهينوا ما تلفظوا بكلمات الكفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى، نسال الله السلامه. فالغضب ينبغي أن يستعيذ منه الإنسان. وكمان قال الرسول صلى الله عليه وسلم الغضب من الشيطان، إن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ.
1: نعم
0: سبحان الله. وفي كمان رواية وإذا غضب أحدكم فليسكت. لكن لا يتعرف الرسول صلى الله عليه وسلم شو قال عليكم بطول الصمت إلا من خير. فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك شو على أمر دينك. فشو الإنسان كمان بده يصبر ولا يتكلم فيما لا خير فيه إلا فيه مصلحة. هون شوف كان هذه كمان بطريقة غير مباشرة تربية للولد شو بده يقول. مرة سيدنا عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام مرة مع أصحابه قرب كلب ميت، هن شو قالوا كل اللي كانوا مع سيدنا عيسى ما أنتنا رائحته، شو هو قال؟ ما شاء الله ما أشد بياض أسنانه. استغرب كيف قال بدي أعود كلامي على الكلام الحسن. وبيتعلم الإنسان كمان سبحان الله حسن الخلق. شوف هذا الأب كيف كانت أخلاقه حسنة وصابر ومسلم لله سبحانه وتعالى. ليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت. هذول فيهما خير عظيم كبير، فينبغي الإنسان أن يتحلى بهما. وتعلمنا كمان من الرسول صلى الله عليه وسلم شو قال؟ أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. الكلام الكثير الذي لا خير فيه الجدال. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ما شاء الله. نسأل الله السلامة في الدين والدنيا وأن نكون الصواب وأن نسلم لله ونبتعد عن الغضب وأن تكون أخلاقنا حسنة ويكون في أعمالنا إخلاص لابتغاء مرضات الله.
2: نعم. آمين. شكرا فضيلة الشيخ. آمين وإياكم.
0: الله بكم وحفظكم.
2: شكرا
0: الله الجنة.
2: شكرا. الله معك شيخي.

النبي يقول من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. فيتأدب الزائر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم بالآداب، يدخل بالرجل اليمنى من باب السلام، يقول بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويمشي بالسكينة والوقر وداخل المسجد، لا يجلس في مداخل المساجد والمسجد والممرات، يصلي تحية المسجد في الروضة الشريفة أو في أي ناحية من نواحي المسجد، لا يتخطى رقاب الناس، ثم يأتي يقف أمام المواجهة الشريفة يسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم المرسل رحمة للعالمين، ثم ينتقل قليلا فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم ينتقل فيسلم على عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولا يزاحم أثناء الدخول ولا أثناء الخروج ولا أثناء السير، بل ينتقي الوقت الذي لا يكون فيه زحمة. وعندما يسلم على النبي لا يرفع صوته عند الحجرة النبوية المباركة، إنما يكون بأدب وبخشوع، لأن النبي حي في قبره، وهو قال من سلم علي عند قبري سمعته، ومن سلم علي نائيا بلغته.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-26-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحال عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على UPS Power Group، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايما حدك.
6: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
7: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
6: نويري 01-66-85-85،
7: طريق الجديدة 01-300-370،
6: شويفات 05-810-850.
8: الحج في القلب، خير السفر سفر الطاعة لله، وإحقاق الحق وإبطال الباطل، وطلب الرزق الحلال، ومن خيره أيضا سفر الحج والعمرة والزيارة للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.
9: بروضته يا هناء المصلي.
8: الحج في القلب موسم تتجدد فيه العزيمة ويزيد اليقين ويقوى معه الإيمان وتتآلف به الأرواح

إخوة الإيمان، قال أحد الأئمة الحجاج الأدباء: ما هو الحج؟ إنه نافذة الخلاص لغفران الذنوب وتحقيق الأمنيات وتزكية النفس والسمو بالروح وبلوغ معارج المعالي على درب أنبياء الله، أفضل دعاة لهداية الخلق لنور الإسلام. الحج بوح الوجدان في زمان ومكان فضيلين، باب مفتوح على نعيم الآخرة، عودة إلى نقاء الفطرة البشرية، تجديد للعهد مع الله بالتوبة الصادقة، وفضاء رحب لخيرات تحمل مضاعفات استثنائية من الأجور والثوابات. ثم أيهما أعظم، الكعبة أم القبة؟ لا شك أن الكعبة المشرفة بيت مبارك بنص القرآن الكريم، والخير باق فيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفي المقلب الآخر مخضوضر قلب كل محب من هيبة القبة المحمدية الخضراء ونورها، غير أن الكعبة أهيب وأبرك وأبهى.

لا تعش من دون الحجتين الكبرى والصغرى. الحجة الكبرى هي حجة الإسلام التي في أشهر معلومات مع الوقوف بعرفة والمبيتين بمزدلفة ومنى والتجمير وطوافي القدوم والوداع. والحجة الصغرى هي العمرة بالنية والطواف والسعي والحلق أو التقصير والترتيب. فالحج مانع عظيم من التجرؤ على عصيان الله، وهو حجاب عن متاع الدنيا الزائل، كأنه سياحة روحية في أقدس أمكنة وأطهرها، بل هو نقلة نوعية في اقتراب الفوز بجنة الخلد التي وعد المتقون.

تأخير الحج أو عدم إدراجه في الأولويات أو نسيانه من دون عذر مانع مالي أو صحي أو اجتماعي قاهر ملح يدل على غفلة وقساوة قلب وبعد عن استدراك فريضة هي من أفرض الفرائض وركن من أعظم أركان الإسلام ومقاصده. فهلا ترفقت بحالك قبل فوات الأوان؟ الحج إعلان الولاء لطاعة الله، انسلاخ عن بهارج الدنيا ومفاتنها، تذكير بحقيقة الدنيا الملعونة إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما، وملحظ مهم على سفر الإنسان الذي ينبغي أن يكون بزاد خفيف من حطام الفانية، مما يعين على حسن المآب في الباقية. لكل من سألني عن إصلاح نفسه واستدامة الثبات على طاعة الله والإقبال على طرق أبواب الخير أقول: عليك بالحج والعمرة والزيارة للحبيب الغالي عليه الصلاة والسلام. حصن قلبك بالخوف من الله من خلال علم الدين والتزام أوامره واجتناب زواجره، ومن أعظم ما يعينك على ذلك الحج المبرور.

0: لا ينبغي أن يكون الكلام موسمياً على أحكام فريضة الحج والعمرة ومعانيها وذكرياتها وآداب الزيارة النبوية وبشرياتها، بل المطلوب أن ننشر كل العام ثقافة الحج والعمرة والزيارة في نفوس المؤمنين ليعلقوا قلوبهم بهاتين الفريضتين العظيمتين وبزيارة قبر الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. أحدثك عن تجربة تزيد عن عقدين من الزمن في الحج، طب لا يدريه طبيب، وسر يتغلغل في الشرايين، ولذة لا توصف بكلمات، وروحانيات أغلى من كنوز الدنيا وما فيها. فإياك أن تسوف الفرض وتفوت الفرصة وتكون من النادمين. متى تحج ومتى تحجين؟ إن لم تبادر وإن لم تبادري هذا العام قبل الممات، فهل من مشمر وهل من مشمرة للجنة؟ الآن الآن وليس غدا. اللهم نسألك أن تجيب دعاء الحجاج، اللهم نسألك صبرا وجبرا ونصرا يا الله.
1: الحج في القلب، خير السفر سفر الطاعة لله، وإحقاق الحق وإبطال الباطل، وطلب الرزق الحلال، ومن خيره أيضا سفر الحج والعمرة والزيارة للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.
2: بروضته يا هناء المصلي.
1: الحج في القلب موسم تتجدد فيه العزيمة ويزيد اليقين ويقوى معه الإيمان وتتآلف به الأرواح

النبي يقول من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. فيتأدب الزائر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم بالآداب، يدخل بالرجل اليمنى من باب السلام، يقول بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويمشي بالسكينة والوقر وداخل المسجد، لا يجلس في مداخل المساجد والمسجد والممرات، يصلي تحية المسجد في الروضة الشريفة أو في أي ناحية من نواحي المسجد، لا يتخطى رقاب الناس، ثم يأتي يقف أمام المواجهة الشريفة يسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم المرسل رحمة للعالمين، ثم ينتقل قليلا فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم ينتقل فيسلم على عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولا يزاحم أثناء الدخول ولا أثناء الخروج ولا أثناء السير، بل ينتقي الوقت الذي لا يكون فيه زحمة. وعندما يسلم على النبي لا يرفع صوته عند الحجرة النبوية المباركة، إنما يكون بأدب وبخشوع، لأن النبي حي في قبره، وهو قال من سلم علي عند قبري سمعته، ومن سلم علي نائيا بلغته.

0: نداء المعرفة مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرف هالنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
5: تمام.

عمدة الراغب في علم الدين الواجب. محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة، أذكركم أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى في الاستماع إلى علم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا من القرآن الكريم دليل على فضل علم الدين عند الله تبارك وتعالى، لأن الذين يتعلمون علم الدين ثم يطبقون بحيث يؤدون كل ما افترضه الله ويجتنبون كل ما حرمه الله ويعلمون الناس، هؤلاء لهم درجة عالية عند الله تبارك وتعالى. كذلك يدل على فضل العلم قول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني الذي تعلم ما فرض الله تعالى من أمور الدين هذا ليس كالجاهل الذي لم يتعلم. الجاهل الذي لم يتعلم كيف يصلح عمله؟ كيف يصلح صلاته؟ كيف يصلح صومه؟ كيف يصلح زكاته وهو لا يعلم؟ لذلك العلماء قالوا: لا يعذر هذا الإنسان الجاهل الذي ما تعلم ما فرض الله تعالى عليه ثم صار يأتي بصور العبادات دون أن تكون موافقة للشرع، فهذا لا يقبل منه ذلك. يعني في دين الله الإنسان إذا أتى بصورة العمل ولم يكن عمله موافقا للشرع الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، عمله هذا لا يقبله الله تعالى منه. فلذلك العلم مهم، ولا يجوز أن يهمل طلب علم الدين، لا يجوز إهماله. وكانت عناية الصحابة بعلم الدين كبيرة، وكذلك السلف الصالح الذين كانوا في أيام الصحابة والذين جاءوا بعد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لهم عناية كبيرة بعلم الدين، لا سيما بعلم العقيدة، حتى إن أكابر الصحابة كسيدنا علي رضي الله عنه ناظروا أهل الضلال الذين كانوا ينتسبون للإسلام لكن خرجوا عما كان عليه النهج الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فسيدنا علي ناظر هؤلاء، كذلك سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو من أكابر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ناظر المنحرفين، يعني الذين يدعون أنهم على نهج الرسول وفي الحقيقة هم ليسوا كذلك. كذلك سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ناظر الخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي. سيدنا علي أرسله فكلمهم فرجع قسم كبير من الخوارج، رجعوا لما ناظرهم عبد الله بن عباس، رجعوا إلى الصواب، تركوا الباطل، تركوا مذهب الخوارج ورجعوا إلى ما عليه أهل السنة والجماعة. وأيضا من جاء بعدهم من الأئمة المعروفين المشهورين، سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه ناظر رأسا من رؤوس المعتزلة يسمى حفصا الفرد، كان يقول بمقالات المعتزلة الذين شذوا عن أهل السنة والجماعة، ناظره أقام عليه الحجة سيدنا الشافعي، ثم في وجهه قال له: لقد كفرت بالله العظيم، يعني أنت جئت بكلام يخالف ما جاء في القرآن وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.

الله عنه ولد سنة 80 وتوفي سنة 150. في هذه السنة ولد الإمام الشافعي رضي الله عنه وعن أبي حنيفة. أبو حنيفة ألف كتاب الوصية وألف كتاب الرسالة أيضا، وألف الفقه الأكبر والفقه الأبسط، وهو ألف هذه الكتب في العقيدة، هذه الرسائل في العقيدة. وقلنا هو من السلف الصالح، ولد سنة 80. فإذا كان أمثال أبي حنيفة وجد حاجة للتأليف في العقيدة في ذلك الوقت في عقيدة أهل السنة، وأمثال الشافعي وجد حاجة للتأليف في العقيدة، معناه أن هذا الأمر هو الذي يهتم له أكثر من غيره، وهو أمر العقيدة، أمر تعلم التوحيد، أمر تعلم العقيدة الإسلامية التي كان عليها الرسول والصحابة. والشافعي رضي الله عنه قال كما روى عنه البيهقي في مناقب الشافعي، والحافظ ابن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري قال أحكمنا ذاك قبل هذا، الإمام الشافعي قال أحكمنا ذاك قبل هذا، أي أتقننا علم العقيدة علم الأصول قبل علم فروع الفقه، لأن علم التوحيد يسمى علم العقيدة ويسمى علم الأصول الذي هو متعلق بمعرفة الله ومعرفة الرسول. وأبو حنيفة رضي الله عنه قال عن هذا العلم، العلم بالله ورسوله، قال هذا الفقه الأكبر، قال هذا العلم هو الفقه الأكبر، معناه هو العلم المقدم على غيره. ليش؟ لأن الإنسان إذا صلح له أمر الاعتقاد مهما جرى عليه، مهما وقع في الذنوب كانت كبائر أو صغائر، ومات على العقيدة السنية على العقيدة الصحيحة، في النهاية سيدخل الجنة. أما إذا كان اعتقاده فاسداً مهما كان يفعل هذا الإنسان في الآخرة لا ينفعه هذا الذي كان يعمله مع فساد الاعتقاد. لذلك شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه قال أهم ما أمامنا من العمل الآن تعليم الناس العقيدة، أهم ما أمامنا من العمل الآن تعليم الناس العقيدة والتحذير من الكفريات وأهل الضلال. يعني أهم شيء هلا، أحسن شيء، أعلى شيء في التعليم هو أن تعلم العقيدة، العقيدة السنية، وأن يحذر من الضلالات من الكفريات المنتشرة بين كثير من الناس، وأن يحذر من أهل الضلال حتى لا يتبعهم الناس على ضلالهم، فلا يشغل الناس بشيء آخر عن هذا طالما هم محتاجون لهذا. أما يكون الإنسان أشد حاجة عنده لعلم العقيدة، ماذا نعطيه؟ نعطيه علم العقيدة. بعد ذلك، بعد أن يتقن، بعد أن يعرف علم العقيدة، نعلمه علم الفروع الذي يحتاج إليه كأحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الصيام وغير ذلك من الأحكام. لكن أولا ماذا يعلم؟ العقيدة، حتى يكون على الاعتقاد الصحيح. ثم من تمكن في ذلك ماذا نطلب منه؟ نطلب منه أن يعرف الأدلة، أدلة أهل السنة على العقيدة الصحيحة، حتى يكون ناصراً لهذه العقيدة ومعلماً لها. لا سيما يا أحبابنا أنه كثر أهل الضلال الذين هم يتزيون بزي أهل العلم ويفسدون على الناس أمر عقيدتهم، كثروا. طيب شو مطلوب يكون في المقابل؟ السكوت عن هؤلاء؟ أكيد لا. ما هو المطلوب في المقابل؟ أن يعلم الناس العقيدة، وأن يمكن الناس في علم التوحيد، وأن يكون في المسلمين من يعرف الأدلة لنصرة هذه العقيدة وللرد على هؤلاء الضالين. أنت اليوم قد تكون في بيتك، في بيت أخيك، في بيت عمك، في الدكان، يجي واحد من أهل الضلال ويتكلم بضلاله، شو بتعمل؟ تقول له طول بالك أو امشي معي على المسجد لنحكي مع الشيخ حتى يرد عليك، أم أنت تكافح وتدافع عن دين الله وعن عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المطلوب منك أن تدافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب كيف بدك تدافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة إذا لم تتمكن فيها؟ كيف بدك ترد على أهل الضلال من المشبهة المجسمة

0: صفات التوسل وغيرهم إذا كنت ما تمكنت في هذا العلم وما عرفت الأدلة؟ كيف تفعل ذلك؟ تستطيع؟ لا. فعليكم أيها الأحبة أن تتمكنوا في علم العقيدة، في علم التوحيد، وأن تحفظوا الأدلة. ليش؟ حتى تنصروا دين الله. نحن نحب الخير لأنفسنا ونحب الخير لغيرنا، نحب أن نكون على الهدى والحق، ونحب لغيرنا أن يكون على الهدى والحق. فبما أن هذا العلم أعلى علم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. أنا أعلمكم بالله. ليش الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر ذلك عن نفسه؟ لأن هذا أعلى شيء، معرفة الله تبارك وتعالى. قال: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. والله تعالى أوحى وحيا قرآنيا للرسول صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. انظروا إلى بداية الكلام في هذا النص القرآني، فاعلم، والخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأكيد الرسول يعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعلمكم بالله. شو يعني فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ يعني اثبت على ذلك، اثبت على عقيدتي أنه لا إله إلا الله. والخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن نسعى لذلك ونتقوى في ذلك، جاء الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن أيضا مأمورون بذلك: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني ثبت على عبادة الله، على الإسلام يعني، حتى تموت على ذلك. فعليكم بالتمكن في هذا العلم حتى تنصروا دين الله. فإذا أعلى العلم هو علم العقيدة، أعلى العلوم علم التوحيد، معرفة الله ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعلى مسألة في علم التوحيد هي تنزيه الله تعالى عن مشابهة الخلق. فكل أهل السنة، كل الأنبياء، كل المسلمين على اعتقاد أن الله تبارك وتعالى موجود لا يشبه شيئا من خلقه بأي وجه من الوجوه. ليش؟ شو الدليل على ذلك؟ الله قال: ليس كمثله شيء. هذه آية احفظوها، الذي لم يحفظها بعد فليحفظها. هذه آية الشورى في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. معناها أن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه بأي وجه من الوجوه، ولا يشبهه شيء. الله خالق كل شيء، فإذا هو لا يشبه شيئا، لأن الخالق لا يشبه مخلوقه، ولأن الشيء مستحيل أن يخلق مثله. فالجسم لا يخلق الجسم، الإنسان لا يخلق إنسانا، الحجم لا يخلق حجما. طيب، الله خالق كل شيء، فإذا هو لا يشبه شيئا من خلقه، لأنه هو خلق كل شيء سبحانه وتعالى. والله تعالى وحده الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، كما قال تعالى في القرآن الكريم: هو الأول، أي هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، وكل ما سواه لوجوده بداية. لما نقول الله هو الأول، يعني الذي هو موجود لا ابتداء لوجوده، يعني أن الله تعالى كان في الأزل ولم يكن شيء سواه. في الأزل ما كان في عرش ولا جنة ولا نار ولا سماوات ولا فضاء ولا خلاء ولا ملاء ولا أنوار ولا ظلمات، لم يكن في الأزل شيء إلا الله. الله تعالى خلق الماء، أبرزه من العدم إلى الوجود، ومن الماء خلق سائر المخلوقات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء خلق من الماء. الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وآخر ما خلق الله تعالى من حيث النوع آدم عليه السلام في يوم الجمعة في وقت العصر قبل المغرب. قبل ذلك خلقت السماوات والأرض، خلق الله الماء، ومن الماء خلق العرش، وجعل هذا الماء تحت العرش، وهذا العرش هو أكبر جسم خلقه الله تعالى من حيث الحجم، من حيث المساحة. والله لو شاء لخلق أوسع منه، لكن لم يشاء أن يخلق أوسع من العرش. فإذا واحد قال لك العرش شو هو، فقلت له كما قال العلماء: سرير له أربعة قوائم، سرير له أربع قوائم. فقال لك: ما دام سريرا له أربع قوائم، لما خلقه الله؟ أول شيء بدك تقول له: لا ليجلس عليه، لأن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى شيء من خلقه، لأن الله تبارك وتعالى لا يتصف بصفة من صفات خلقه. هذا الجلوس اللي نحن هلأ فيه كلياتنا، هذا صفة من صفات المخلوقين. الجالس له نصفان، نصف أعلى ونصف أسفل. شو يعني لما نقول له نصفان؟ يعني مركب. المركب يحتاج لمن ركبه، ومن يحتاج إلى غيره لا يكون إلها. الجالس له ألية وله ركبة تنثني، له ألية وله ركبة تنثني. الله سبحانه وتعالى خالق هؤلاء الذين لهم ألية ولهم ركبة تنثني، فلا يجوز أن يكون كذلك سبحانه وتعالى. فإذا قال لك: طيب مع شرحك اللي شرحته وبارك الله فيك، ليش خلق الله العرش؟ إظهارا لقدرته، لا ليتخذه مكانا لذاته، كما قال سيدنا علي وهو مصباح التوحيد، قال: إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. كثير ناس ما بيعرفوا هالمعلومة اللي أنتوا سامعين كثير، الحمد لله. قال لك إظهارا لقدرته، طيب إذا قال لك: بس نحن ما شايفينه، إظهارا لقدرته لمين؟ يوجد حول العرش ملائكة حافون حول العرش، كما جاء في القرآن الكريم: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. هؤلاء الملائكة الذين هم حافون حول العرش هم أكثر عددا من سائر المخلوقات، يعني هم أكثر عددا من حبات الرمال وقطرات الأمطار وأوراق الأشجار، أكثر عددا من سائر المخلوقات. هؤلاء الملائكة الحافون حول العرش لأنهم يطوفون به. العرش بالنسبة لأولئك الملائكة كالكعبة بالنسبة لنا نحن الآدميين، إذا أردنا الطواف وين منطوف؟ نحن منطوف حول الكعبة، وهم يطوفون حول العرش. فلما يحصل لهؤلاء الملائكة أن يروا هذا العرش العظيم يزدادون يقينا بكمال قدرة الله. فإذا العرش خلقه الله إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. هلأ لما إجوا المشبهة المجسمة الحشوية وقالوا الله جالس على العرش، كذبوا النقل وكذبوا العقل. نحن معاشر أهل السنة عندنا الأصل الشرع، والعقل شاهد للشرع، لأن الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقول. هذه العبارة احفظوها عند أهل السنة والجماعة: الأصل هو الشرع والعقل السليم شاهد له. الفلاسفة إجوا قالوا: لا، العقل هو الأصل. أهل السنة والجماعة أهل الإسلام شو بيقولوا؟ الأصل شو هو؟ الشرع، والعقل السليم شاهد له. نحن مأمورون باستعمال العقل استعمالا يفيدنا أن ننصر دين الله، مش أن نبدل أحكام الشريعة، لا، لأن ديننا منه بالهوى والرأي. فإذا واحد نظر إلى أن الله سبحانه وتعالى كان موجودا في الأزل، وفي الأزل لم يكن إلا الله، لكن في عرش ولا سماوات ولا فضاء ولا خلاء ولا ملاء ولا أنوار ولا ظلمات، ثم خلق الله تعالى الماء ومن الماء خلق العرش، ثم خلق القلم الأعلى، ثم خلق اللوح المحفوظ، وجرى القلم الأعلى من دون ممسك يمسكه بقدرة الله تعالى، فكتب مقادير الخلائق، يعني ما يحصل في هذه الدنيا إلى نهايتها، كل شيء يحصل مسجل هناك في اللوح المحفوظ. بعد أن جرى هذا القلم وكتب مقادير الخلائق بخمسين ألف سنة، الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، اليوم منها كألف سنة مما نعد الآن. والله قادر أن يخلق كل شيء في لحظة واحدة لا يعجزه شيء، لكن خلق الله للسماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام حتى نتعلم التأني في الأمور. طيب، الله سبحانه وتعالى إذن كما هو أخبر هو الأول، كان موجودا قبل كل شيء، وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود وغيرهم، كان الله ولم يكن شيء غيره. كان هاي تفيد الأزلية الأولى، كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني كان الله وحده في الأزل ولم يكن سواه، يعني ما كان في عرش، ما كان في سماوات، ما كان في كرسي. وكان عرشه على الماء. كان الثانية تفيد الحدوث، وخلق الله الماء ومن الماء خلق العرش، أحدث العرش الله سبحانه وتعالى. طيب، يعني الله كان في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان، ما كان في الأزل إلا الله، يعني ما كان في جهة ولا كان في مكان ولا كان في عرش ولا كرسي ولا سماوات ولا أراضون، لم يكن في الأزل إلا الله. خلق الله الماء يعني أبرزه من العدم إلى الوجود، وخلق الله العرش والقلم الأعلى واللوح المحفوظ والسماوات والأراضين، وخلق الخلق سبحانه وتعالى. طيب، الله سبحانه وتعالى لا يتغير، كان موجودا في الأزل وما كان فيه في الأزل مكان ولا جهة ولا عرش ولا سماوات ولا فضاء، بلا جهة ولا مكان. خلق الله الخلق، خلق هذه المخلوقات وهو لا يتغير، شمل عن وجوده بعد أن خلق المخلوقات والجهات والأماكن والعرش وهذه الأشياء ما زال موجودا بلا جهة ولا مكان، لأن الله لا يتغير. أجوا الحشوية المشبهة المجسمة قالوا لا، هو استقر على العرش، وبعضهم قالوا حاذ العرش، حاذ يعني هيك بدون أن يلتصق به، وبعضهم قالوا جلس عليه ملأه، وبعضهم قالوا جلس عليه وهو أوسع منه، وبعضهم قالوا جلس عليه وهو أقل منه مساحة، وكل هذا تشبيه لله بخلقه، وكل هذا تكذيب للآية ليس كمثله شيء. ومن كذب آية من القرآن حكمه كمن كذب كل القرآن، يعني أنه كافر. من كذب آية من القرآن حكمه كمن كذب كل القرآن، يعني أنه كافر. فهم كذبوا القرآن وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ووصفوا الله بصفات المخلوقين. الجلوس من صفات مين؟ المخلوق. الاستقرار من صفات مين؟ المخلوق. التحيز في الجهة والمكان من صفات من؟ المخلوق. التغير من صفات من؟ المخلوق. كل أهل بلادنا من شأنهم عادة يعني أن يقولوا سبحان الذي يغير ولا يتغير، يعني سبحان الله أي أنزه الله. شايفين كلمة سبحان الله معناتها أنزه الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلى، يعني هذا تنزيه لله تبارك وتعالى. فلما نقول سبحان الله معناتها تنزه الله، فالله منزه عن صفات المخلوقين. لذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي أحمد بن سلامة الذي هو من أئمة السلف الصالح، الذي ألف عقيدة ليست كبيرة جدا، العقيدة الطحاوية مشهورة بين المسلمين وبين أهل العلم، وهذه العقيدة يا أحبابنا تدرس في كل بلاد الدنيا، يعني إذا ذهبت إلى بلاد أفريقيا تدرس العقيدة الطحاوية، في بلاد الشام تدرس العقيدة الطحاوية، في أندونيسيا تدرس العقيدة الطحاوية، اللي هي عقيدة أهل السنة والجماعة. في أولها شو بيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي اللي هو من السلف الصالح، توفي سنة 321، يقول هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني هاي العقيدة اللي موجودة سأذكرها في هذه الرسالة في هذا الكتيب هي عقيدة الرسول والصحابة. أهل السنة يعني الذين هم على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة معناه الجمهور الغالب السواد الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي السواد الأعظم، وفي رواية وهي الجماعة، وفي رواية وهي التي على ما أنا عليه وأصحابي. هلأ من هم السواد الأعظم؟ أهل السنة والجماعة، الأشاعرة والماتوريدية، كل الفرق الضالة الباطلة الفاسدة الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم بدعيون بالنسبة لأهل السنة والجماعة شيء قليل، شرذمة قليلة. أهل السنة والجماعة هم الجمهور الغالب، فلهم البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم المسلمون أشاعرة وماتوريدية، وما في فرق إذا قلت أشعري كما إذا قلت ماتوريدي، إذا قلت ماتوريدي كما إذا قلت أشعري، لا خلاف في أصول الاعتقاد بين الأشاعرة والماتوريدية، كما أنه لا خلاف في أصول الاعتقاد بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل العلماء اللي إجوا بعد أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتوريدي كلهم أشاعرة وماتوريدية، إن كانوا في الفقه أو أصول الفقه أو الحديث أو العقيدة أو النحو أو الصرف أو نحو ذلك من العلوم، كلهم أشاعرة وماتوريدية، فهم الجمهور الغالب، فهم الذين قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم السواد الأعظم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. شو هي عقيدة الأشاعرة والماتوريدية في حق الله؟ هذه العقيدة التي نحن الآن بصددها نذكرها الآن، واستدلوا كما قلت لكم بالقرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ونصروا ذلك بالأدلة العقلية. الله تبارك وتعالى قال: وكل شيء عنده بمقدار. قال العلماء: المقدار الكمية، احفظوها، وكل شيء عنده بمقدار. قال العلماء، أنا عم بحكي احكوا هيك بنسيكم شوي إذا بدكم حتى تحفظوها: المقدار الكمية. شو يعني الكمية؟ لما تقول الكمية يعني الحجم، الحجم إن كان قليلا يقال عنه كمية، إن كان كثيرا يقال عنه كمية. يعني العرش شمل عنه محدود، له كمية له حجم، السماوات محدودة لها كمية لها حجم، الأنوار اللي هي ليست جرما كثيفا يضبط باليد إنما هي جرم لطيف، جسم لطيف، لها كمية. الظلمات اللي هي منها جرم كثيف يمسك باليد لها كمية، لأنه الظلام يكون في ناحية، يكون في ناحية أخرى نور، ثم يصير هنا نور يصير في تلك الناحية ظلام، له كمية، يشغل حيزا من الفراغ. هذا معنيت شيء له كمية. شو معنيتها؟ يشغل حيزا من الفراغ. فلو كان الله كما تقول الحشوية المجسمة المشبهة نفاة التوسل يشغل العرش أو يشغل السماء أو يشغل جهة من الجهات، لكان كسائر الخلق من الأجرام الكثيفة والأجرام اللطيفة. والله خالق الأجرام الكثيفة وخالق الأجرام اللطيفة، فلا يشبهها، فإذا لا مكان له ولا جهة ولا يشغل حيزا من الفراغ. بيجوا المشبهة شو بيعملوا لحتى يحاولوا يجروا واحد لعقيدتهم؟ بيقولوا له: أنت كيف يعني عم تقول الله موجود ليس له جهة وليس له مكان ولا يشبه شيئا وصفاته ليست كصفات الخلق؟ يقولون للسنيين أحيانا: إذا كان هكذا كيف نتصوره؟ فجوابك بيكون: الله لا يتصور، خالق الصور لا صورة له، خالق المخلوقات لا يشبه المخلوقات. لذلك الرسول ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا فكرة في الرب. ممنوع أن تحاول أن تتفكر في رب العالمين ولا يوصلك هذا إلى نتيجة صحيحة. أنت فيك تقول بدي اتصور المشروع اللي صار بمكان كذا، او بدي اتصور حادثة صارت في مكان كذا، ما بضرك، حادثة مخلوقة، مشروع مخلوق، بس ليس لك ان تقول بدي اتصور رب العالمين. فاذا قال لك: لكن كيف بعرف رب العالمين؟ فاعلم انه لا اله الا الله. معرفة الله لا تكون بمحاولة تصور الله، لأن الله لا يتصور، فالذي يحاول ذلك يصل إلى شيء غلط، يقع في التشبيه والتمثيل والكفر والعياذ بالله. إنما تكون معرفة الله تعالى بمعرفة ماذا يجب لله من الصفات، ماذا يستحيل عليه، ماذا يجوز في حقه، هذه معرفة الله، واللي هي مأخوذة من القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ يعني ليس لله مثل. المشبه المجسم بيقولوا عن الله قاعد، وبيقولوا له أعضاء، بس نحن ما بنعرف كيف شكل هيدي الأعضاء، ويقولون يجلس، ويقولون ينزل حقيقة من جهة العرش إلى السماء الدنيا في كل ليلة والعياذ بالله، ثم يصعد على زعمهم، ينزل ويصعد، وهذا محال عقلي. وما أدى القول الذي يؤدي إلى المحال هو محال، وهذا خلاف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شن هيك روى البيهقي بإسناد ثابت صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. تفكر بكل المخلوقات، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. تطلع بالسماء بتقول سبحان الله، السماء جسم كبير ضخم، وهذه السماء جرم كثيف، منه هواء، منه غاز، منه غاز مضغوط أو هواء مضغوط، السماء جرم كثيف، حجم كثيف. الله سبحانه وتعالى قال: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، متينة، متينة، تامة الخلق متينة. والله تعالى سبحانه وتعالى في يوم القيامة هذه السماوات يجعلها تطوى وتتكسر، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، تطوى وتتكسر، يعني هي جسم صلب، ولا كيف تتكسر؟ لكان بيتفكر بيقول هذه السماء اللي هي ضخمة جدا وجسم كثيف، جرم كثيف، وبعيدة عن الأرض مسيرة 500 عام، كيف هي هكذا محمولة في الهواء لا تقع على الأرض، ما بتوع على الأرض؟ هذا العرش العظيم اللي هو أكبر جرم خلقه الله تعالى، كيف هو مستقر ثابت في مكانه، لا يهوى إلى الأرض، لا ينزل إلى الأرض؟ الله سبحانه وتعالى مسكه بقدرته، من غير أن يمسكه ممسك، مسكه بقدرته من غير أن يمسكه ممسك. والسماء كذلك، تتفكر في خلق السماوات والأرض، إذا نظرت إلى الأرض حالها في الشتاء يختلف عن حالها في الصيف، يختلف عن حالها في الربيع. إذا نظرت في الأرض والنبات اللي بيطلع من الأرض، تزرع أنت حامضة وليموني برتقال، تزرع رمان حلو ورمان حامض، هيدا طعم وهيدا طعم وهيدا طعم وهيدا طعم، شو بتصيهم كلهم؟ مي وحدة. شو بيطلع؟ بقدرة الله، بخلق الله سبحانه وتعالى، بيطلع حامض وحلو ومر كمان، بيطلع في لوز مر بيطلع، هذا بخلق الله. سقي الكل من ماء واحد، وطلع الطعوم مختلفة بين هذا وهذا. تتفكر في خلق الله، تتفكر كيف أنت هذا الطعام لما ولدت خرجت من بطن أمك لا تستطيع مضغه، فالله ألهمك أن تأخذ اللبن من ثدي أمك، الحليب يعني، فكان غذاء لك، ثم شيئا فشيئا صرت تستطيع أن تمضغ هذا الطعام، والله سبحانه وتعالى سوغه لك، جعله سائغا يدخل، بعدين بيدخل هذا الطعام مختلط معه الشراب، شو بيصير جوا؟ ماذا يحصل فيك؟ تتفكر في نفسك، تفكر، مش بيروح شيء، غذاء لجسمك تتغذى به، بعدين بيطلع فضلات، كيف بتروح هاي الفضلات؟ شيء بيروح للبول وشيء بيروح للغائط، من الذي خلق هذا؟ الله الحكيم القادر على كل شيء. تتفكر في خلق الله بحيث تقول سبحان الله الذي خلق هذا، سبحان الله الذي خلق هذا، لا يشبه هذا، وصفته ليست كصفة هذا. أما المشبهة سبحان الله، الله أعمى قلوبهم عن رؤية الحق حقا، يقولون لأهل السنة أنتم معطلة، أنتم نفيتم وجود الله، كيف عم تقولوا موجود بلا جهة ولا مكان؟ قل لهم الله قال هو الأول، هل يقال الله نفى نفسه لأنه قال هو الأول؟ يعني هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، هل يقال نفى نفسه؟ لا. الرسول قال كان الله ولم يكن شيء غيره، هل يقال الرسول نفى ربه؟ لا. شو يعني كان الله ولم يكن شيء غيره؟ يعني كان الله في الأزل قبل وجود أي شيء، يعني كان موجودا بلا جهة ولا مكان، والله لا يتغير ولا يتصور. شين هيك الإمام أحمد بن حنبل، مطلوب منكم أن تحفظوا هذا، والإمام ذو النون المصري رضي الله عنهما قالا مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. بارك الله فيكم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أكرمنا في شهر رمضان بالعتق من النار، وبرؤية وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. بارك الله فيكم وزادكم رغبة في علم الدين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا ابن آدم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا أن طمس الله نورهما لأضاءا ما بين المشرق والمغرب. رواه ابن حبان وابن خزيمة.
1: وليعلم أن أثر الخطايا في الحجر وهو السواد أبلغ في باب العبرة والعظة من غير ذلك، وإن الخطايا إذا أثرت في الحجر فتأثيرها في القلوب أعظم، فوجب لذلك أن تجتنب.
0: ويروى أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. رواه الترمذي وغيره.

أصدقاء المستمعين، أهلا وسهلا بكم برحاب حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أخوي وأحبيبي، شايفين أنتوا قديش هذه الدنيا سبحان الله تمضي مسرعة ومتعبة، متعبة جدا جدا، وليس فيها إلا المؤمن مطلوب أن يكون صابرا حليما متحملا للبلاء، لأنه هو هالمؤمن هيدا يلي يتحمل هالبلاء وصبر يكون هو الفائز يوم القيامة. أما غير المؤمن مهما صار عليه مصائب وبلايا ما رح يستفيد منها أبدا. لذلك أحبابي مهم جدا أنه نحن نكون على تقوى الله، أن نكون على علم بما نفعل من طاعات، حتى لا يكون الميزان عنا ميزان دقيق جدا، نعرف ما هو مقبول عند الله وما لا يقبل، لحتى لا ما يكون تعبنا هيك عم بيروح مثل يقولوا هدر بهالدنيا. حلو الواحد انه يتعب، لانه التعب في الدنيا في طاعة الله عز وجل راحة في الآخرة. اما بعد، فان احسن الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال في إرشاده الشريف: المؤمن كيس فطن، ومن كياسته فطنته للحكمة الربانية من خلق العباد. فالمؤمن الفطن يسارع إلى اغتنام الفرص في هذه الحياة الدنيا قبل الفوات، إذ علم بأن الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا المؤمن في سعي حثيث ليكون عبد الله المطيع، ليكون عبد الله الشاكر الحامد، عبد الله العابد القانت، عبد الله الزاهد المنيب. ولما علم هذا المؤمن أنه غير مخلد في هذه الدنيا، وأن لكل نفس أجلا، وأنه لا يدري متى يكون النفس الأخير، جعل الهموم هما واحدا، وعلق قلبه بطاعة الله الحي القيوم الذي لا يموت، ونظر في قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقول رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة، فسارع إلى بذل النفس والنفيس في طريق الطاعات، عساه يكون من أهل مقعد صدق عند مليك مقتدر.

التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وآل بيته الأعلام وكل الأولياء العظام في مدلهمات الليالي الديجورية وفي عتم الليل الطويل ونحن ننتظر الفجر الآتي، نذكر الله تعالى ونطيعه ونتوسل إليه بصالح أعمالنا وبنبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم بأن يرفع ربنا عز وجل هذا البلاء عنا وأن يرفع هذا العناء عنا بجاه سيد الأنبياء صلى الله عليه

ومن هنا البداية، ومن ذلك ما تناقله السادة العلماء والأولياء من مواعظ جليلة حركت همم أهل العلم والسالكين، ومنها عبارة الإمام النووي في مقدمة المنهاج: إن الاشتغال بالعلم أي علم الدين من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. وكان النووي رحمه الله ترجمانا عمليا لما قاله، فمنذ الصباح وهو في مجالس العلم بين أقرانه فما فقد، والصبيان يلعبون كما جرت العادة، إلا ووجد رحمه الله مكبا على كراسته يحفظ ويجد في الدراسة. وكذاك الشأن مع غيره من الأكابر، فإن المطالع لسيرهم يجدها ناطقة بنظائر ذلك، ودون كنحوي عصره ابن مالك، وقبله الفقيه أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب، وابن خفيف الشيرازي الصوفي العالم العارف بالله، وقبلهم سيدنا الجنيد البغدادي. ليش نحن عم نحكي عن أهمية العلم؟ لأنه يا حبيبة قلبي نحن بدنا نصبر على البلاء. حتى الصبر بده علم، لأنه الواحد قد يزعم أنه صابر ولكنه يتلفظ بكلام يغضب الله سبحانه وتعالى. كيف تنزل الرحمة على هذا العاصي وهو بدل أن يشكر الله تبارك وتعالى يعترض على الله؟ والاعتراض على الله مخرج من الدين، مخرج من الملة. لا يجوز لهذا الذي وقع في مصيبة أن يعترض على الله، بل عند مصيبته فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، وليقل: لله ما أعطى ولله ما أخذ، وليقل: هذا المبتلى إني أصبر ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ويذكر ربه عز وجل عسى بهذا الأمر أن يفرج كربه. وليس بالاعتراض على الله تفرج الكروب، وليس بالعصيان تفرج الكروب، بل بطاعة الله هي وبتقوى الله هي التي بإذن الله تعالى هي المنجية من الكروب التي نغرق فيها يوما بعد يوم. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة.

وإذا سألت أخي المؤمن عن السر في هذا الاهتمام البالغ بعلم الدين فالجواب إن لكل دار بابا ولكل باب مفتاحا، فدار السعادة الأبدية بابها الثبات على الإيمان وفعل الطاعات، ومفتاح ذلك الباب لا يكون بالجهل ولا

المعاصي حاشا، إنما مفتاحه علم الدين مقرونا بالعمل به. فانظر رحمك الله إلى مورد الشفاء والهناء، إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ يسأله أحد الصحابة: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فأعطاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم المفتاح، أجابه بكلمتين بل درتين من بحر درره ولآلئه النبوية، قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. نعم، الإيمان بالله ثم الاستقامة على طاعة الله، ذلك هو باب الوصول وغاية المأمول. واليوم إن صارت حياتنا، أعمالنا ووظائفنا وسفرنا وإيابنا وأيام الاستراحة من العمل منتظمة في تقسيمات ممنهجة ضمن ما بات يعرف بالرزنامة السنوية، فلا ينبغي أن تذوب تلك المفاهيم والمبادئ والأصول في بحر تلك البرامج والتقسيمات، فنغدو أسرى أوضاع مصطنعة تدفعنا إلى فهم معكوس لما ينبغي أن يكون عليه حالنا وحال أهلنا وأولادنا. ولا ينبغي البتة أن يصبح رأس الأمر السعي لدنيا فانية وعرض زائل، وتعطى العبادات ومجالس علم الدين الفضل من الوقت أبدا. فنقلب الأمر ونصير نعمل لدنيانا كأننا نموت غدا، ونعمل لآخرتنا كأننا نعيش أبدا، وهذه هي الغفلة على التحقيق. نعم، الذهن يحتاج إلى الراحة والصفاء كما الجسد، فنحن ننام ونستيقظ ونمرض ونصح ونشيخ ونهرم بعد صيبة وفتوة، وذلك لا يعني أن نتكاسل أو نغير المفاهيم الصحيحة، ولا سيما مفاهيم نعيشها الآن.

السلام المؤثر من حبيب قلبنا الحاج محمد الخير، الله تعالى يحفظه ويحفظ كل منشدينا ويرحم منشدينا الذين رحلوا عن هذه الدنيا وتركوا بصمات جميلة في حياتنا. نترحم على الحاج معروف قرانوح رحمه الله، نترحم على حبيب قلوبنا ربيع بابا ناصر، وعلى سعيد المير من طرابلس، وعلى الكثيرين من المنشدين، على الشيخ حسين ندي في البقاع، وعلى كل من غادرنا وكان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلو القرآن الكريم ويطربنا ويسمعنا ما لذ وطاب من صوت شجي بكلام عذب يدخل إلى القلب فيؤثر فتظهر على الجوارح أثر هذا التأثير، إسراع إلى الطاعات ومسارعة إلى السعي لمرضات الله سبحانه وتعالى. بدي وجه كلامي للشباب خاصة بهالأيام. في كتير من الشباب، أنا بعرف أنه في شباب ما شاء الله تعالى همم عالي، همم كالجبال، وفتيان همم كالجبال، يسارعون إلى مرضات الله، يسارعون إلى حضور مجالس العلم وإلى تطبيق ما تعلموا وإلى نشر الهدي النبوي بين الناس بأسلوب حسن. وفي المقابل هناك شباب والعياذ بالله تبارك وتعالى يعني عم بيضيعوا أعمارهم فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، يضيعون أعمارهم فيما إذا ماتوا على هذا الأمر قد يعذبون عليه. فلذلك الشباب يا أحبابي، أنتوا ركن أساسي من الوطن، ركن أساسي بالمجتمع، كونوا قدوة خير لمن يصاحبكم، كونوا قدوة خير لمن هم أصغر منكم، لمن هم أكبر منكم. أنتم إذا مشيتم على الطريق المحمدي الذي هو طريق التقوى وطريق العبادة والطاعة وطريق مرضات الله سبحانه وتعالى، تكونوا بإذن الله عز وجل نعم القدوة. ليش عم نقول هيك؟ قال بيقول الشاعر الواعظ: إن الشباب والفراغ والجدة، الجدة يعني المال، بيقول إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ نعم، معادلة خطيرة تورث الولد والأهل الندامة والخسران. فما أجمل أن يتبصر العاقل، واسمع معي أيها الشاب وأيتها الشابة، اسمع معي حديث نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك. وهذا الفقيه أبو شجاع الذي لديه هذا المختصر من الفقه الشافعي الذي صار على يعني في أيدي الملايين الملايين من الأمة المحمدية يستفيدون منه. ماذا فعل هذا الفقيه أبو شجاع؟ كان قد عمر فجاوز 160 عاما، بقي صحيح السمع والبصر والجوارح، فسئل عن سر ذلك فقال مقولته المشهورة الصادقة: حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. أي حفظنا جوارحنا وسمعنا وبصرنا في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. ويروى أنه التقى اثنان من أولياء الله تعالى، الأولياء الكبار، فقال أحدهما للآخر من باب الحث على الازدياد من عمل الخير، قال للآخر: أنا إذا أصبحت، يعني إذا أصبح علي الصبح لا أنتظر المساء، وإذا أمسيت صار علي المساء لا أنتظر الصباح. فقال له الآخر بلسان صدق وصفاء: ما أطول أملك، أنا إذا أخذت النفس لا أنتظر أن أخذ النفس الذي بعده.

مما قيل دوام الحال من المحال. والكرب يلي نازل علينا بإذن الله تعالى يرفع، والعسر بعده يسر بإذن الله تبارك وتعالى، كما أخبر ربنا عز وجل إن مع العسر يسرا. وبإذنه سبحانه وتعالى بعد هذا العسر والكرب والخطب الذي نحن فيه بإذن الله تعالى ينبلج الفجر بنور طيب جميل بعد الليل الطويل. ومهم جدا يا أحبابي أنه نعرف أنه الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله رحمة واسعة كان يقول دايما الدنيا دولاب، الدنيا دولاب، ومن باب اغتنام فرصة العمر هذه الحياة الدنيا فلنغتنمها للآخرة. كان مولانا الشيخ عبد الله رحمه الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله. يقول رحمه الله: اغتنموا العمل بالفرائض والنوافل، وأهم العمل تأييد عقيدة أهل السنة التي هي عقيدة السلف والخلف، وهي تنزيه الله عن مشابهة خلقه على ما هو المقرر في العقيدة الأشعرية والماتريدية، والتي كان عليها الملوك والسلاطين كالسلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. فمن ثبت عليها ودعا إليها ودافع عنها بالتحذير من فرق وعقائد أهل الضلال فله أجر عظيم. فاغتنموا هذه الفرصة، فرصة الحياة الدنيا، ولا تفوت هذه الفرصة عليكم، فمن كان كذلك له أجر شهيد على أي حالة مات، أي له أجر يشبه أجر الشهيد، وهذا أفضل من 100 ختمة قرآن وأفضل من 100 حجة نافلة، لأن هذا حياة الإسلام، لأن الإسلام حياته بتنزيه الله عن صفات المخلوقين.

الشبابي عن البراء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا. عبيد الله، هل تفكرت في يوم المصرع؟ وهو يوم ليس لدفعه حيلة ولا ينفع عند نزوله ندم. أزل عن قلبك غشاوة الغافلين. أيها الأحبة، تذكروا الموت لعلكم تسلمون من حسرة الفوت. احذروا السكرة والحسرة كي لا يفاجئكم الموت وأنتم على غرة، فلا يصف واصف قدر ما تلقون ولا قدر ما ترون. أكثروا من زيارة القبور، فإنها تذكركم الآخرة. بذلك أمركم نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: واعتبروا بمن صار تحت التراب وانقطع عن أهله والأصحاب، فقد جاءه الموت في وقت لم يحتسبه وهول لم يرتقبه. وليتأمل الزائر منكم حال من مضى من أقرانه، كانوا قد أكثروا في الدنيا الآمال وجمعوا منها الأموال، انقطعت آمالهم ولم تغن عنهم أموالهم، محى التراب محاسن وجوههم وتفرقت في القبور أشلاؤهم، وترملت من بعدهم نساؤهم وقسمت أموالهم ومساكنهم.

عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه أنه دخل يوما إلى مقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بالأثر. فرد عليه أحد الأموات من قبره بإذن الله، أنطقه الله تعالى فقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين. فقال الإمام علي: أخبارنا أم أخباركم؟ فقال: بل أخباركم يا أمير المؤمنين. فقال الإمام علي: أم أموالكم؟ فقد توارثها غيركم، ومنهم من لا تحبون، وأما نساؤكم فقد تزوجن من بعدكم، وأما أولادكم فقد حشروا في زمرة الأيتام، وأما بيوتكم التي بنيتموها فقد سكنها غيركم ومنهم من أعدائكم، أما أخباركم؟ فقال الميت: أما أخبارنا يا أمير المؤمنين؟ فقد تقطعت الأكفان وتقلعت العيون وسالت على الخدود وأكل الجسد الدود، وكلنا مرتهن بعمله، إما فائز في الجنة وإما خاسر

إذن أحبابي الكرام نوصل نحن وياكم لنهاية حلقتنا من برنامج جمال يوم الجمعة يلي كان مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. نوصل نحن وياكم إذن للختام ونقول لكم بارك الله بكم، تذكرونا بالدعاء الطيب وإلى اللقاء.

0: الله عليه وسلم،
1: فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال: هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول.

وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات.

0: المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.
1: وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين، ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة تربض ورفرفت الأطيار، وكل ذلك بأمر الملك الجبار.

معاذ بن جبل رضي الله عنه: إنه القارئ للقرآن، الخاشع للرحمن، الشاكر في النعماء، الصابر في البأساء والضراء، هو معاذ بن جبل ابن عمر بن أوس، وكان أنصاريا خزرجيا، وكنيته أبو عبد الرحمن. كان رضي الله عنه طويلا حسن الشعر أبيض اللون عظيم العينين، وكان جوادا سخيا. وكان سيدنا معاذ من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة. ولما آخى النبي العظيم بين المهاجرين والأنصار، كان من نصيب معاذ في هذه المؤاخاة الصحابي المهاجر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وشهد هذا البطل العالم الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مثالا في الشجاعة والثبات والاستبسال لنصرة الإسلام. وكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لإفاده إلى اليمن إشارة هامة إلى علو مرتبة هذا الصحابي المليئة بالعلم والتقوى. وعاش معاذ في اليمن مثالا طيبا للقاضي العادل والعالم الورع، فأحبه أهل اليمن حبا جما. وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه توجه معاذ إلى أرض الشام قريبا من الصحابي أبي عبيدة بن الجراح، وشارك مع ابنه عبد الرحمن في موقعة اليرموك ضد الروم. وقد روى سيدنا معاذ رضي الله عنه كثيرا من الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أوصاه النبي مرة فقال له: أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحمة اليتيم وحفظ الجار وكظم الغيظ وخفض الجناح وبذل السلام ولين الكلام. ولما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى اليمن قال لهما: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. وفي آخر حياته مرض رضي الله عنه بالطاعون، وجاءته سكرة الموت، فبسط يده وقال: مرحبا بالموت. رحم الله معاذ بن جبل وجزاه عنا خير الجزاء.

كان النبي صلى الله عليه وسلم طيبا مطيبا من غير طيب، وكانت رائحته الطيبة تفوح على أنواع العطور والطيب. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام مسح خده فقال: فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، أي كيس العطر. وكان عليه الصلاة والسلام سواء مس يده طيب أو لم يمسها يصافح الرجل فيظل يومه يجد ريحها، ويضع يده على رأس الصبي فيعرف هذا الصبي من بين الصبيان بريحها. وروى البخاري: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤيته وشفاعته وزيارته يا أرحم الراحمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وإخوانه الأنبياء والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه من طريق سليمان بن يسار قال: قام فينا عمر بن الخطاب في الجابية، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب ويظهر فيهم السمن، يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فعملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا بالتمسك بما كان عليه أصحابه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عملا

وصية رسول الله علينا بالتمسك بهؤلاء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هؤلاء هم أهل القرون الثلاثة الأولى، قرن الصحابة أي المئة الأولى، ثم قرن التابعين أي المئة الثانية، ثم قرن أتباع التابعين وهو المئة الثالثة. هؤلاء الرسول شهد لهم بالفضل لما خصوا به من بين أمته، وذكر أنه بعد هذه القرون الثلاثة يفشو الكذب، أي يتركون الاحتياط في كلامهم على خلاف ما كان عليه أولئك أهل القرون الثلاثة الفاضلة، وذكر أنهم يهتمون للأكل حتى يظهر فيهم السمن، أي من الأكل. السمن منه مذموم ومنه ما هو غير مذموم. السمن الذي يكون من كثرة الأكل فهو مذموم، الله تعالى لا يحب ذلك. وأما السمن الذي يكون من المرض من البلغم، هذا ليس بمذموم، لأنه ليس من اكتساب قصدا لإشباع شهوة بطنه. إنما السمن المذموم هو السمن الذي يكون من كثرة الشره بأكل الطعام، هذا لا يحبه الله. الرسول ذم هذا، ذكر أن من خصال من بعد هؤلاء القرون الثلاثة أنه يكثر فيهم السمن، أي يكثر المهتمون الشرهون على المآكل اللذيذة حتى يتسبب لهم ذلك بالسمن، وهذا شيء يكرهه الله. وذكر أيضا أن ممن يأتي بعد أولئك القرون الثلاثة يكثر فيهم من ينذر ولا يفو بنذورهم. النذر الذي مدح الله تعالى الوفاء به هو النذر الذي يكون تقربا إلى الله من غير تعليق بشيء، وكذلك النذر الذي يكون معلقا بشيء من الأمور الجائزة ليشكر الله تعالى على هذه النعمة التي يعلق نذره بحصولها إذا حصلت، إذا حصل مقصوده. يريد أن يشكر الله تعالى على تلك النعمة التي أوصلها الله إليه. هذان الصنفان من النذر محمود مرغوب في شرع الله تعالى، هذان الصنفان من النذر فيه ثواب. الصنف الأول هو الذي يقول لله علي أن أصلي كذا من الركعات من النوافل، لله علي أن أصوم كذا من صيام النفل، لله علي كذا من صدقة النفل. هذا أحد النوعين من النذر الذي هو محبوب عند الله. والثاني هو أن يقول الرجل إن شفى الله مريضي فلله علي كذا من صدقة أو صيام أو صلاة تطوع أو نحو ذلك من المبرات، هذا أيضا يحبه الله. وفي هذين الصنفين من النذر أجر للناذر، أجر له على نذره وأجر له على الوفاء بهذا النذر، له أجران. أما النذر الذي لا يحبه الله فهو النذر الذي يكون عند الغضب في حال مشاجرة مع شخص، يقول الشخص إن لم يكن الأمر كما ذكرت فعلي نذر كذا وكذا، نصرة لنفسه وما أشبه ذلك، هذا يقال له نذر اللجاج، هذا مكروه ما فيه ثواب. ومع ذلك الشخص يطالب بأحد أمرين، إما أن يفي بما نذر، وإما أن يكفر كفارة يمين. هذا الذي ينذر النذر الذي هو غير محبوب عند الله وهو نذر اللجاج، أي نذر الغضب، أي إذا غضب الإنسان يقول كلمة النذر لتحقيق خبره أو لمنع نفسه أو غيره من شيء، يقال له نذر لجاج ويقال له نذر غضب. وأما من نذر أن يذبح كبشا فإن هذا من جملة الصدقات، أي إن قال لله علي أن أذبح خروفا، لله علي أن أذبح بقرة، هذا نذر التبرر أي طلب البر. والناذر ليس له أن يأكل من نذره بالمرة، ولا يطعم أولاده الأطفال منه، ولا يطعم أبويه الفقيرين المحتاجين اللذين تحت إنفاقه، ليس له أن يطعم إلا الناس الغرباء الذين ليس لهم عليه نفقة، وأقرباءه الذين ليس لهم عليه نفقة ك
كإخوته البالغين. وأما من نذر بأن يذبح في مكان معين بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح كبشا في مكان كذا كالذي يسمى بالست زينب فيجوز، لكن أصل النذر له شرط يشترط في صحة النذر عند الله تعالى في قبوله أن تكون نيته التقرب إلى الله بالتصدق عن روح ولي أو روح ولية إن كان النذر فيه هذه التسمية. أما النذر المطلق الذي لا يذكر فيه موضعا فهذا أمر ظاهر، أما الذي يعين فيه مكانا فإن كان قصد الناذر التقرب إلى الله التصدق عن روح ذلك الولي أو الولية وإطعام من حوله من الفقراء المسلمين فهذا شيء يوافق شرع الله. ثم اختلف العلماء هل يجب أن يذبح عند مقام ذلك الشخص المسمى أم لا يجب، بل يكفي أن يذبح الذبيحة بأي أرض. فعند الحنفية يجوز أن يذبح في أي مكان، وعند الشافعية يلزم دفعه في المكان الذي سماه وعينه. فعلى هذا لا يصح للناذر الذي نذره صحيح لوجه الله للتقرب إلى الله بإطعام من حول السيدة زينب إلا أن يذبح هناك، وإن لم يذبح هناك لا يصح عند الشافعية. فالناذر بالخيار بين أن يأخذ بقول الشافعي وبين أن يأخذ بقول الحنفية، لأنه لم يرد في الحديث عن رسول الله أنه يتعين ذبحه في المكان الذي يسميه الناذر أو أنه يصح في أي مكان، ما ورد حديث عن رسول الله في ذلك، إنما هذا اجتهاد الفقهاء. ثم قال الرسول في ذم من يأتي بعد هؤلاء القرون الثلاثة يشهدون ولا يستشهدون، معناه قبل أن يطلبوا للشهادة عند الحاكم هم يتسرعون فيشهدون، لأن هذا هو الدليل على اتهامه لهذا الشخص، وذلك لأن لهم غرضا في هذه الشهادة. فالذي يشهد لإنسان له حق عند الحاكم حتى يستوفي بهذه الشهادة حقه ينتظر حتى يطلب للشهادة، لأنه إن تسرع قد يكون غير الأمر غير الحقيقة، لأن صاحب الحق قد يكون استوفى حقه باطنا في زمن من الأزمنة ثم مع ذلك يرفع دعوى كاذبة ويكون قد استوفى حقه من الشخص المديون. فهذا الذي يتسرع بشهادته أن يشهد قبل أن يطلب يكون عونا لهؤلاء الناس المدعين الذين يدعون بغير حق. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن خلوة رجل بامرأة أجنبية، أي ليست محرما له، أي يجوز أن يتزوجها. فبين لنا أن هذا وسيلة قوية للشيطان في إيقاع الفساد والمعاصي بين الرجل والمرأة، هذه الخلوة تساعد الشياطين على جرهما للمعصية للفاحشة أو لما دون الفاحشة. الرسول لا ينهى عن شيء إلا لحكمة، ولكن هذه الحكمة قد يدركها الناس وقد لا يدركونها، لكن هي في الواقع في نفس الأمر لها حكمة. والآن نعود إلى مسألة الذم بكثرة الأكل. معروف عن الأنبياء كلهم وعن الأولياء أنهم يحرصون على قلة الأكل، أي بحيث لا تنضر أجسادهم، لأن قلة الأكل المؤدية إلى ضرر الجسم حرام. أما القدر الذي لا يؤدي إلى ضرر الجسم فهو محمود عند الله. هذه سيرة الأنبياء والصالحين. سيدنا محمد كان من أكبر العاملين بهذه الخصلة الشريفة، كان يقول عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات، أي لا تتجاوز العشرة، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. لقيمات هذا جمع قلة، جمع القلة ما دون الأحد عشر. قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، أي تحفظه من سقوط قوته.
فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. هذا الرسول الكريم الذي كان يحض على تقليل الأكل وكان هو من أكبر العاملين بهذه الخصلة الشريفة، قد افترى عليه بعض الناس ممن يدعون الولاية والتصوف، حتى ادعى بعضهم أن رسول الله كان يكثر من أكل الحلوى حتى صار له عكفات في بطنه وفي رقبته، أي طيات. هذا الكلام افتراء على رسول الله الذي هو أكمل الأنبياء خلقا وخلقا، وهذا افتراء بشع شنيع. فأكثر من يدعي الطريقة منذ زمان، وليس منذ هذا القرن فقط، بل الرفاعي رضي الله عنه سيدنا أحمد الرفاعي قال عن أهل زمانه في التحذير من هؤلاء أدعياء الولاية والتصوف وهم غير صادقين في التصوف، قال في نصيحته: أي بني، أكثر من يدعي التصوف اليوم زنادقة وحلولية ومبتدعة، فكيف يكون حال زماننا إذا كان هو يقول هذا في القرن السادس الهجري، وكان هو توفي بعد انتصاف القرن السادس الهجري بقليل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وفقهنا في الدين وزدنا علما وانفعنا بما علمتنا. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا ما أهمنا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، والحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 45 من سورة الزخرف إلى الآية 15 من سورة الجاثية بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي. واهتزت

0: يا حبيبي يا حبيبي
1: يا عليك يا حاج ما شاء الله زيدك.
2: الماء فاض زلالا من أصابعي
1: الله
2: أروى الجيوش أروى الجيوش وجوف الجيوش

0: الله
1: حبيبي
0: ما شاء الله.
2: والظبي أقبل بالشكوى يخاطبه
0: حبيبي.
2: وص

0: الفاتحة.
1: مستمعين الكرام، ضمن سلسلة المواعظ والإرشاد وتحت عنوان التجارة الرابحة، سنبقى الآن مع محاضرة اليوم التي يلقيها علينا الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين، ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إخواني وأخواتي في الله، هذه أعظم وصية وأنفع وصية وأكبر وصية، وهي وصية الأنبياء لأممهم، ووصية الأولياء العلماء لتلامذتهم، ووصية العقلاء لأتباعهم، ووصية الآباء الفطناء لأبنائهم، بل قبل كل ذلك هي وصية الله لعباده، لأنه سبحانه قال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن في الآية الأولى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وفي الآية الثانية يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني أمر من الله لعباده بالتقوى. والعاقل الذكي الفطن هو الذي يسرع إلى تقوى الله، الذكي المتدبر هو الذي يعجل إلى تنفيذ أمر الله، الفطن العاقل هو الذي يلتزم بما أمر الله، المتدبر الكيس هو الذي يتزود بتقوى الله قبل فوات الأوان. إخواني وأخواتي، كما تستعدون لرمضان ينبغي أن نستعد للموت. فرمضان شهر كريم عظيم يأتي في السنة مرة، يعني شهر في السنة، لكن من منا يضمن أن يعيش سنة إلى شهر رمضان الآخر المقبل؟ رمضان هذا الشهر المبارك يأتي مرة في السنة، لكن من يضمن أن يعيش سنة؟ فالموت منا قريب، والرب علينا رقيب، وجهنم قعرها بعيد وحرها شديد، والموت يعمنا، والكفن يلفنا، والقبر يضمنا، وإلى الله مرجعنا. لا يتجرأ عاقل أن يدعي أو أن يقول: أنا أعيش إلى شهر رمضان المقبل. لا يتجرأ عاقل فطن أن يقول إنه يعيش إلى سنة. فالموت بين لحظة ولحظة قد يأتينا، والموت بين نفس ونفس قد ينزل بنا. وكما قيل لبعض الحكماء: ما الموت؟ قال: نفس يصعد فلا ينزل، أو ينزل فلا يصعد. وكما قال بعض كبار السن: الموت أقرب إلى الإنسان من سواد عينه لبياضها. إخواني وأخواتي، لا ينبغي أن نبقى في سهو ولهو وتسويف وتأجيل وتأخير إلى شهر رمضان. قد لا ندرك شهر رمضان، قد لا نبقى إلى أول يوم من رمضان، وقد لا ننهي أول يوم من رمضان، وقد لا ننهي شهر رمضان. فلا تقل: أنا في رمضان سأتوب، بل الآن العاقل يقول: أتوب إلى الله، رب اغفر لي ذنوبي، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. العاقل يقول: أنا عصيت ربي، أتوب إليه وأستغفره وأندم على ما فرط مني وعلى ما كان مني، ويتوب إلى الله في هذه اللحظة فورا قبل أن يموت. وقد قال العلماء: التوبة واجبة فورا من الكبائر والصغائر، كما تجب التوبة من الكبائر تجب من الصغائر. ولا تقل: لعل هذه المعصية ذهبت مع الوضوء، ولا تقل: لعل هذه الكبيرة ذهبت بسبب الاستغفار والصدقة وقراءة القرآن والصلاة في الليل. من يدري أنه قبل منه فمحيت عنه الكبائر والصغائر؟ نحن لم نطلع على الغيب، ونحن أصلا يجب علينا أن نتوب من الذنوب. يجب على كل مكلف أن يتوب إلى الله فورا من كل ذنب، من كل معصية، من كل الآثام التي ارتكبها والتي وقع فيها. أخي المسلم، أختي المسلمة، لا تسوف التوبة، لا تؤجل التوبة. والله كما قال في القرآن الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إخواني وأخواتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فبادروا إلى التوبة، والتوبة معناها الرجوع عن المعصية إلى الطاعة، الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الحرام، الإقلاع والتخلي عن المعصية، وتعزم في قلبك أنك لا تعود إلى مثل هذا الذنب، أن لا تعود إلى معصية الله، وتشعر قلبك بالخوف من الله. هذه هي التوبة. الندم توبة، الندم محله القلب. لذلك قال العلماء: لا يشترط للتوبة الاستغفار اللساني، إنما هذا حسنة، لكن ما هو الأصل؟ الإقلاع عن المعصية، والعزم على أن لا تعود إلى مثلها، وتشعر قلبك بالخوف من الله لأنك عصيت الله. يعني خوفك يكون من الله لأنك عصيته، خالفت أمره، تجرأت على معصيته. هذه هي التوبة. الندم توبة، والندم يكون في القلب. إخواني وأخواتي، فلنسرع إلى التوبة، ولنبادر إلى طاعة الله، ولنتقي الله، ولنتعظ بمن مضى وبمن سبق وبالعبر التي هي كثيرة. ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. إخواني وأخواتي، حاسبوا أنفسكم ولا تقولوا في رمضان نتوب، لا تقولوا في رمضان نرجع إلى الطاعة ونترك المعصية. الله الذي فرض عليك أن تلتزم الفرائض في كل عمرك، في وقت التكليف، في عمرك وأنت مكلف، فليس شرطا أن تلتزم الفرض في رمضان، وإنما لو بلغ الإنسان وصار مكلفا قبل رمضان فرض عليه، واجب عليه أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. فإن قال لا أنا سأنتظر رمضان، يكون عاصيا لربه، يكون مخالفا لأوامر الله، يكون مهلكا مهينا لنفسه بتركه الفرائض. إذن انتبهوا، الذي فرض علينا أن نؤدي الفرائض ونجتنب المحرمات لم يشرط ذلك علينا في رمضان فقط، بل في كل وقت التكليف. لذلك يا إخواني ويا أخواتي، بادروا إلى طاعة الله فورا، واتعظوا واعتبروا وخذوا العبر. أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين الملوك؟ أين الخلفاء؟ أين السلاطين؟ أين الأمراء؟ أين الحكام؟ بل وأحيانا أين الأبناء؟ ليس فقط أين الآباء، كم من أناس مات أبناؤهم في حياتهم، كم من آباء دفنوا أبناءهم، وكم من أحفاد، وكم من أحفاد دفنهم الأجداد. يعني الصغير مات قبل الكبير، والحفيد مات قبل الجد، والولد مات قبل الأب. إذن الموت ليس خاصا بكبار السن، وليس خاصا بالمرضى، فكم من صحيح دفنه المرضى، وكم من شاب دفنه العجائز، وكم من سقيم عاش وعمر بعد الأطباء والأبناء والأحفاد. فالموت ليس خاصا بكبار السن، وليس خاصا بالمرضى، وليس خاصا بالفقراء، بل الموت يعم الجميع ويأتي إلى الكل. كل نفس ذائقة الموت. إخواني وأخواتي، عجلوا إلى تنفيذ هذه الوصية، إلى تنفيذ هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سل نفسك، هل اتقيت الله؟ سلي نفسك، هل أديت ما أوجب الله؟ أسأل نفسي ونسأل أنفسنا، هل التزمنا بما فرض الله؟ فإن كان نعم فلنراقب أنفسنا لأجل أن لا نقع في التقصير، لأنك إن لم تكن تعلمت الفرض العيني كيف تكون على ثقة، وكيف تضمن أنك تؤدي الفرائض على الوجه الصحيح؟ إن لم تكن تعلمت الفرض العيني كيف تعرف ما هي المحرمات لتبتعد عنها؟ فكم من جاهل يظن في نفسه التقوى وهو من أفسق الفاسقين، وكم من جاهل يظن في نفسه أنه يؤدي الفرائض وهو تارك لها، وكم من جاهل يظن في نفسه أنه اجتنب المحرمات وهو غارق فيها. إخواني وأخواتي، من تقوى الله أن نتعلم ما فرض الله. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. لاحظوا، قال فريضة، فالعاقل هو الذي يعجل ويسرع إلى تحصيل هذا القدر من علم الدين قبل فوات الأوان. قال العلماء: من لم يتعلم ما فرض الله عليه، يعني الفرض العيني، يعني علم الدين الضروري، يعني علم الحال، من لم يحصل هذا القدر من العلم، اسمعوا ماذا قال العلماء فيه: فإنه لا يضمن صحة صلاته، ولا صحة صومه، ولا صحة زكاته، ولا صحة حجه، ولا صحة عباداته. اسمعوا ماذا قالوا بعد: وهو على خطر من أمر دينه. هذا لمن لم يتعلم ما فرض الله عليه. إذن كيف نؤدي الفرائض مع العلم والإخلاص؟ كيف نتجنب المحرمات؟ إذا عرفنا أنها محرمات نتجنب هذه المحرمات خوفا من الله، تنفيذا لأمر الله تعالى. أما بغير علم فهلاك وخسران وضياع، وربما هلاك في الدنيا وعذاب في الآخرة. من لم يتعلم ما فرض الله عليه تلعب به الشياطين، من شياطين الإنس ومن شياطين الجن يلعبون به. من لم يتعلم ما فرض الله عليه كيف يقوم في شهر رمضان؟ من لم يعرف العلم كيف يصوم شهر رمضان؟ من لم يعرف العلم كيف يتهجد؟ كيف يقوم الليل؟ كيف يقرأ القرآن وهو لم يأخذه بالتلقي؟ عن من أخذ بالتلقي مع ضبط القراءة؟ من لم يتعلم ما فرض الله عليه كيف يعرف أن شهر رمضان بدأ وأن شهر رمضان دخل؟ من لم يعرف ما فرض الله عليه كيف يستقبل رمضان؟ كانت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ونفعنا بها وببركاتها وأمدنا بمددها، ماذا كانت تفعل في شهر رمضان؟ كانت تفقه الناس. انظروا كيف كان السادات العلماء الأجلة الصحابة الكبار كأم المؤمنين الصديقة رضي الله عنها، بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، في شهر رمضان كانت تتفرغ لتفقيه الناس. ما معنى تفقيه الناس؟ يعني في هذا الشهر تفرغ فيهم من العلم ما يحتاجونه من الضروريات، بل والكثير من الزائد على الضروريات، لأنها كانت من بحور العلم رضي الله عنها. ففي هذا الشهر كانت تفقه الناس فيتعلمون منها كيف يصححون العبادات، وكيف يؤدون الواجبات، وكيف يجتنبون المحرمات، وكيف يكثرون من الطاعات، وكيف يتهجدون، وكيف يقرؤون القرآن. منها في هذا الشهر رضي الله عنها الرجال والنساء والكبار والصغار يقبلون إلى مجلسها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون إليها.

0: قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه الحافظ الترمذي، والحمد لله رب العالمين.
1: وهكذا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة المواعظ والإرشاد استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة المهمة للشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله، وكانت تحت عنوان التجارة الرابحة.

الحمد لله الذي جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب. أما بعد، فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذوا عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم ساعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضأة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح. وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، خالق الأعمال والأجرام، والصلاة والسلام على خير الأنام، محمد بن عبد الله ماح الظلام. وبعد، فقد روى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. في هذا الحديث إخبار بأن الإنسان لا تزول قدماه عن موقف الحساب يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة أمور: عن عمره فيما أفناه، أي أنه يسأل ماذا عملت منذ بلغت وأصبحت في دائرة التكليف، هل أديت ما فرض الله عليك واجتنبت ما حرم؟ فإن كان قد فعل نجا وسلم، وإن لم يكن فعل ذلك هلك وندم. ويسأل عن جسده فيما أبلاه، فإن كان في طاعة وفعل خير سعد وفاز، وإن كان أبلى جسده فيما يغضب ربه تعس وخاب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه، فمعناه أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن المال الذي كان في يده في الدنيا، فإن كان حلالا وصرفه في الحلال لا يكون عليه مؤاخذة. والناس في أمر المال ثلاثة أصناف: اثنان هالكان وواحد ناج. فأما الهالكان فهما من جمع المال من حرام، سواء صرفه في سبيل البر أو الشر، ومن حصل المال من حلال ثم صرفه في الحرام. وأما الناجي فمعلوم حاله أنه من يتحرى ويطلب المال الحلال ثم يصرفه في الحلال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من سوء عاقبة الخوض في المال على غير الوجه الشرعي: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، رواه البخاري عن خولة الأنصارية. وعن علمه ماذا عمل فيه. يسأل أيضا: هل تعلم علم الدين الذي فرض الله عليه تعلمه؟ لأن هناك قدرا من علم الدين يجب تعلمه وتطبيقه على كل مكلف ذكر أو أنثى، ويسمى الفرض العيني. وما يزيد على هذا القدر فلا يجب على كل المسلمين تعلمه، وإنما يجب على بعضهم، وهو الفرض الكفائي. والرسول صلى الله عليه وسلم حثا بليغا مؤكدا على طلب العلم، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله. أجارنا الله وإياكم من فعل الحرام، وحفظنا من السعي له، ويسر لنا سبل الخير والفلاح، وثبتنا على درب النجاح، إنه على كل شيء قدير.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الله تبارك وتعالى أثنى على نبيه الكريم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى أكد على عباده الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان أحسن عباد الله خلقا. ثم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وقد ثنى عليه، فمن أحاديثه الصحيحة الثابتة عنه المتصلة الأسانيد ما رواه ابن حبان في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال لسليم بن جابر رضي الله عنه: وإن امرؤ شتمك بما لا يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه. أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الأفضل في معاملات الناس أن تقابل الإساءة بالإحسان، فإنه وإن كان جائزا أن يقتص المؤمن ممن ظلمه بالمثل، لكنه صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث إلى أن الكمال هو التجاوز. وروى ابن حبان أيضا بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. وهذا وصف من يتحلى بثلاثة أمور: أن يصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه. وقد جاء ذلك في حديث رواه البيهقي في كتاب الآداب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه لما سأله: ما النجاة يا رسول الله؟ قال له: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أن تصل من قطعك، فمعناه أن الرحم لها حق الصلة، والصلة الكاملة للرحم هي أن يصل الرجل رحمه الذي يقطعه، أي يزور من لا يزوره من أرحامه كما يزور الذين يزورونه. لا يقول: هذا رحمي لا يصلني فأنا لا أصله، بل يصله، فلا يقابل قطيعته بالقطيعة، بل يقابل القطيعة بالصلة. ثم صلة الرحم إما بمجرد الزيارة، وإما بالإحسان إليه مما رزقه الله تعالى من الرزق، إن كان ذلك الرحم بحالة الضرورة، فبطريق الوجوب صار فرضا على هذا الذي عنده ما يزيد على حاجته أن يحسن إلى رحمه الذي هو بحالة الضرورة، فإن لم يفعل فإنه قاطع رحم، وقاطع الرحم عذابه شديد عند الله تعالى. حتى إنه ورد فيه حديث رواه البخاري وغيره: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم لا يدخل الجنة مع الأولين، بل يدخلها مع الآخرين، لأن المؤمنين لا يدخلون الجنة كلهم دفعة واحدة، بل منهم من يدخل الجنة قبل الآخرين بخمسمائة عام. يوم القيامة يوم طويل، القدر الذي يمضي على البشر قبل أن يستقروا إليه في جهنم أو في الجنة زمان طويل، وذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا اليوم الطويل يجعله الله سبحانه وتعالى على الأتقياء من المؤمنين أخف من صلاة فريضة، وذلك لأن المؤمن الكامل في ذلك اليوم مملوء سرورا، فلا يجد الخوف والحزن موضعا في قلبه، امتلأ القلب سرورا. حر الشمس ذلك اليوم الذي هو أضعاف مضاعفة على حرها في الدنيا هو لا يقاس منه شيئا، بل يجعله الله سبحانه وتعالى في ظل العرش. فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى من المؤمنين ذلك اليوم يكونون في ظل العرش، لا يجدون مس حر الشمس بالمرة،